حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

جايع ملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان. وقالت ضيعتكم بدي خلي الأنديل

0: سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلالة.
1: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرسا ورسا ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبا. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصبا. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى، فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخرب.

هزمنا بخناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

صباح الخير وصباح البدايات الجميلة وبداية أسبوع جميل بإذن الله تعالى ومليء بالبركات نتمنى لكم مستمعينا، وصباح هادي وأنفاس تحمل التفاؤل ويقين بأن كل ما سيكتبه الله لنا في كل يوم هو خير. ربي رجوتك صباحا تسعد به الجميع يا رب العالمين. ونقول دائما في صباح كل أحد دائما البدايات تعطينا فرصة وتعطينا أمل كبير بأن في فرص جديدة، فصباح الفرص الجديدة وصباح العمر اللي ما يتوقف على خيبة وصباح الحياة اللي لابد أن نعيشها مثل ما يجب وأحلى بعد. كل التحية أكيد لكل من يسمعنا على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. أكيد ما ننسى تحياتنا لكل من يستمع للشبيبة على مرئيات الشبيبة. نتمنى لكم أسبوع جديد وأغلبكم أكيد الحين خلاص رد لدواماته من بعد إجازة طويلة، ممكن البعض ماخذ كان إجازة سنوية، فأكيد نتمنى لكم دائما كذي لحظات جميلة بإذن الله تعالى. مستمعينا قبل لا نبدأ نحن بموضوع حلقتنا لليوم، طبعا خلونا كذا نعمل هذا التنبيه، تنبيه من شرطة عمان السلطانية. طبعا أصدرت شرطة عمان السلطانية تنبيها لمستخدمي الطريق بشأن الحركة المرورية في موقع الحادث الأليم الذي وقع مساء الجمعة بمنطقة المحل في ولاية سمائل بالتزامن مع أعمال تنظيف وإصلاح الطرق المتضرر أو الطريق المتضرر. ورصدت الشبيبة التنبيه الصادر عن شرطة عمان السلطانية والذي أوضح استخدام مسار واحد في موقع الحادث، داعيا مستخدمي الطريق لاستخدام المسار الرديف لتقليل الازدحام عبر جسر العافية يمينا وسلوك المسار القديم بالاتجاه إلى محافظة مسقط. كما دعت الشرطة لترك مسافات كافية بين المركبات، شاكرة لمستخدمي الطريق على تفاهمهم متمنية لهم دوام السلامة. ونحن أكيد بدورنا في شبيبة نتمنى لكم كل سلامة يا رب العالمين، والله يحفظكم يا رب في مشاويركم الصباحية. بالعهد

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباحكم الله بالخير مجدداً مستمعين الأحبة. فعلاً حلوة عمان دائماً وأبداً، فالله يديم علينا هذه الصباحات الحلوة وهذا الحلاوة في أماكننا العمانية، وأكيد نحن بدورنا أيضاً نحلي عمان دائماً وأبداً بأفعالنا بمبادراتنا وبحفاظنا أيضاً على السمت العماني وعلى قيمنا العمانية. مستمعينا في صباح الأحد وبداية أسبوع جديد، لكن عندي اليوم حالكم سؤال يمكن يخلينا كذي نراجع عمرنا شوية. السؤال هو متى عرفت أنك كبرت في العمر؟ متى كذي استشعرت أنك فعلا كبير في العلم في العمر في العلم؟ إن شاء الله نكون كلنا كنا كبار في العلم يا رب. هل يوم صرت تفرح بالإجازة أكثر من الطلعات، ولا يوم صار النوم من وقت يعتبر إنجاز، خصوصا لما يكون كذي ليلة الأحد وأنت بتستقبل أسبوع جديد وتعودت على أنك تسهر في الويكند، فتحقق إنجاز أنك تنام كذي من وقت يوم السبت أو يوم الأحد وتصحى صباح الأحد وأنت كذي نشيط، أو يوم بديت تقول أيام أول كانت أحلى؟ المضحك في الموضوع مستمعينا ان الحين اشوف انا وايد اطفال يقدرون يقولون ايام اول احلى. اقول انتوا ايش شفتوا اصلا في الحياه لين قلتوا ايام اول احلى؟ فاليوم خلونا كذي نتكلم ونتناقش كلنا كذي مع بعض عن العلامات الصغيره اللي تخلينا نكتشف ان نحن فعلا كبرنا، وهل فعلا العمر مجرد رقم؟ فخلونا نبدا اسبوعنا كذي بابتسامه ونشوف متى كانت اللحظه اللي اكتشفت فيها انك كبرت. على 94777975 أكيد في انتظار مشاركاتكم على 94777975. وأكيد نحن ما نستغني أبداً عن رسائلكم الصباحية. كل تحية لك يا سامي العبدلي. سامي العبدلي يقول طبيعي أبو عمان، طبيعي عاشق عمان وقابوس، طبيعي سامي العبدلي. تحياتي وسلامي لجميع المستمعين وبالأخص ليعقوب السيابي ولكل من يعرف طبيعي أبو عمان. ونصبح أيضاً على عنود اللي تابعنا من دولة الإمارات الشقيقة، على عبد العزيز إلى عبد الله من دولة قطر، وكل تحية لك يا أبو زينب من السعودية. وتحياتنا لك يا هاني العبري، وكل التحية لك يا عبد الحميد المشيفري، وتحياتنا لجاسم السعدي ومرشد المشيفري. وتحياتنا لك يا أماني البلوشي، وأيضا على إيمان الصبحي، وكل التحية لك يا إبراهيم اليحمدي. ونصبح أيضا على خميس الجابري إلا تلقائيا. خميس الجابري يسأل عن موضوع الحلقة. موضوع الحلقة بكل اختصار يا خميس، متى صرت أو متى عرفت أنك كبرت في العمر؟ متى نحس فعلا أن نحن كبرنا؟ يعني أحيانا ما نعرف أن نحن كبرنا من الرقم الموجود في البطاقة الشخصية. نعرف من تفاصيل وايد صغيرة في حياتنا. يعني ممكن أول مرة تحس أنك كبرت لما تصير الراحة أهم من المغامرة، لما تحب جلسة البيت، أو لما تبدأ تحسب كذي يعني مصاريفك قبل ما تشتري شيء، وتحس نفسك عندك هذا المسؤولية المالية وأنك لازم تدخر وايد أشياء، أو لما تكتشف أن السهر اللي كنت أنت تعتبره متعة صار يحتاج كذي يعني أنك أنت تحاول قد ما تقدر تستغنى عنه. لكن المثير مستمعين أن شعورنا بالعمر ما يرتبط فقط بعدد سنوات، الطريقة اللي نحن نشوف فيها أنفسنا والعمر المتوقع منا اجتماعيا له دور كبير في إحساسنا بأن نحن كبرنا. مستمعين، دراسات في علم النفس تشير إلى أن الإنسان لا يملك فقط عمر زمني، وإنما لديه أيضا عمر ذاتي، أو كذا يعني أن يحس أنه هو يعني داخله ما يطابق عمر الحقيقي. عشان كذي في ناس يقول لك انا بداخلي اشوف نفسي ان انا وايد اصغر عن يعني عن عمر الحقيقي. مثلا هو في بدايه الثلاثين، عمره 33، لكن يشوف نفسه لا عمره 23 سنه. صغر عمره 10 سنوات. وأيضا يعني ممكن نحس نحن إن إحنا كبرنا لما صارت مسؤولياتنا أكثر. فخلونا كذا نروح يعني لهذا الموضوع المسؤولية، لأن في مرحلة من حياتنا مستمعينا كان أكبر همنا وين بنطلع، شو نسوي في الويكند، نصير سينما ليلة الجمعة، ولا نحضر مثلا مسرحية أو نعمل تجمع في استراحة أو شاليه أو أيا كان. لكن بعد سنوات تتحول هذه الأسئلة وهذا الشغف واللي نبى نطلع نبى نحاوط مع الربع إلى يعني خلاص إن عندنا إحنا دوام يوم الأحد، خلونا هاليومين في البيت. أو أحيانا مثلا لما يعني نحس إن عندنا التزامات طبعا، فهنا نعرف أو نفهم أن النضج ما مجرد أن السنوات زادت، لكن أن مساحة المسؤولية في حياتنا اتسعت. والمفارقة الجميلة مستمعينا أن بعض الناس يقولون أنا كبرت، بينما هم في الحقيقة ما يقصدون العمر، لكن يقصدونهم صاروا أكثر وعي بعواقب قراراتهم. إذن مستمعينا شاركونا متى حسيت أنك كبرت على 9477797. تحياتنا لك يا داود السيابي. داود السيابي يقول حسيت نفسي كبير لما دعمني واحد وقال لي عمي. ففعلا والله لما يصير كذا هذه المواقف انت يعني ودك تضحك ان ليش تقول لي عمي وانا تراني توني يعني في العشرينات او في العشرينيات او مثلا بداية الثلاثين وتقول لي عمي. انا اول مرة احد يقول لي خالو كان عمري 21 سنة. كنت في الطائرة وكان في كرسي كذي يعني عدالي فاضي، فواحد من الأطفال الله يحفظه قال لي خالو عادي أجلس هنا؟ قلت لا عادي، بس أنا في داخلي أغلي يا جماعة أغلي، ليش تقول لي خالو؟ ففعلا ممكن نحن يعني في نظر أكيد للصغار إن نحن وايد كبار، فعشان كذا يقولوا لك عمي وخو أو خالو. تحياتي لك يا عبد العزيز العبد الله من دولة قطر، يقول أسعد الله صباحكم أختي أبرار وعاهد عبد العزيز العبد الله من قطر. بخصوص موضوع الحلقة، بصراحة موضوع جميل. أنا رأيي الشخصي تكتشف أنك كبرت في العمر ليس برقم السنين، بل من خلال مواقف وصدمات يومية صغيرة، أبرزها تغير الأولويات وإدراك حركة الوقت واختلاف الميول والاهتمامات وتغير طريقة التفكير وصدمة أعمار الآخرين. عندما ترى أطفال عاصرت ولادتهم قد أصبحوا في المرحلة الجامعية أو سوق العمل، فالعمر الحقيقي هو عمر الروح، قد تشيب بجسدك ولكن شغفك وضحكتك وراحة بالك هي من يحدد كم أنت شاب من الداخل. تحياتنا لك يا عبد العزيز العبد الله وصباحك سعيد وكل الشكر على هذه المشاركة الرائعة. إذن مستمعين شاركونا متى حسيت نفسك أنك كبيرة في العمر؟

نصبح أيضا على محمد عباس. محمد عباس أيضا أرسل لنا مشاركته على 94777975.

يقول محمد عباس: عرفت أني كبرت لما كنت أفكر بالمستقبل أكثر من الحاضر، تقرق رغبتي بالمشاكل والجدال، وتصير راحتك وهدوءك أكثر شيء تهتم بيهن، وتكتشف أن الوقت يمشي أكثر من الواقع. وعرفت لما الأشياء اللي كانت تفرحني، طبعا هو كل تحية الأخوانة من العراق، اللي كانت تفرحني وإن صغير مجرد ذكريات، وعرفت أني كبرت لما أشتاق للماضي أكثر من المستقبل، وعرفت أني كبرت لما صرت أشوف الوقت بطريقة مختلفة بطريقة مختلفة، والسنة تمر أكثر من الشهور والناس تتغير. وعرفت أني كبرت، حسيت بالمسؤولية على أمي وأبوي وأخواني، والحمد لله هذه سنة الحياة، والحمد لله على الصحة والعافية. كل تحية لك يا محمد عباس، وتحياتنا أكيد للجالية العراقية الموجودين في مسقط. فكل الشكر لك على مشاركتك، وفعلا لما نحس أن نحن بهذه المسؤولية وأن خلاص نستشعر المسؤولية، نحس فعلا أن نحن كبرنا. إذا مستمعينا، هذا موضوع حلقتنا اليوم: متى صرت فعلا، أو متى حسيت فعلا أنك صرت كبير؟ على 94777975.

0: خليك شبابي.
1: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير، في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقاً. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: صباحكم الله بالخير مجدداً مستمعين الأحبة، لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. أذكركم موضوع حلقتنا لليوم، متى حسيت نفسك أنك فعلاً كبرت؟ يعني أم فارس تقول صباحكم الله بالخير مستمعي الشبيبة، وصباح الخير وأسبوع جميل نتمنى لكم. أم فارس تقول لما صرت أشرب القهوة مرة، ليش أنا أحس بالعكس في ناس وايد ترى صغار وشربون القهوة مرة؟ يعني القهوة المرة ما متعلقة يا أم فارس بالأشخاص اللي فقط أنهم كبار وصاروا في 40 مثلا، طبعا العمر كله والعمر مجرد رقم. مستمعين إذا كانت أول شيء تفكر فيه في الصباح قهوتك الصباحية، فعندي لك خبر يمكن ما يعيبك. تخيل أن المطر اللي ينزل في البرازيل، طبعا احنا عارفين مستمعين أن القهوة غالبا أو القهوة معروفة يعني من البرازيل اللي هي يعني قهوة أرابيكا أكثر شيء، فيقولكم الأمطار اللي دائما تهطل في البرازيل ترى تأثر وايد في جودة القهوة. أوكي ذكرت في أنواع وايد القهوة، قهوة اللي هي من سومطرة من أندونيسيا، في قهوة وايد أنواع وايد، ما عندي الخبرة الكبيرة بس اللي يعني المشهورة والمعروفة أكثر والأكثر شعبية عندنا نحن القهوة البرازيلية. فيقولكم إن المطر اللي ينزل في البرازيل ترى يأثر على جودة القهوة اللي نشربها هني. مستمعين بحسب ما نقلت جريدة شبيبة عن سكاي نيوز العربية، نقلا عن وكالة بلومبرغ نيوز، تواجه القهوة الفاخرة في الأسواق العالمية ضغوطا بسبب الأمطار الغزيرة التي طبعا ضربت مناطق إنتاج البن في البرازيل. وطبعا مستمعين مثل ما ذكرنا البرازيل تعتبر أكثر الدول الشعبيا أو الشعبية في طبعا تصدير وإنتاج البن، فيقولكم أن توفر حوالي 45% من إمدادات الأرابيكا عالميا، يعني أي مشكلة تصير في محصولها طبيعي أنها توصل تأثيراتها إلى سوق القهوة حول العالم. فشو اللي صار يا ترى؟ شكل الأمطار غزيرة كانت الفترة الماضية مستمعين في البرازيل، فيقولكم هذه الأمطار الغزيرة مستمعين تسببت في سقوط كميات كبيرة من ثمار البن الناضجة من الأشجار وبقاء بعضها على تربة مشبعة بالمياه، وهذا رفع مخاطر التلوث والتخمر وظهور نكهات غير مرغوبة بسبب الرطوبة والعفن. والضرر مستمعينا ما توقف عند الحصاد فقط، حتى عمليات تجفيف الحبوب تأثرت بالأمطار، وأيضا بعض المزارعين مستمعين اضطروا يعيدون عملية التجفيف من البداية. وهنا مستمعينا في معلومة تلفت الانتباه والأرقام هنا لافتة جدا، فوفق التقرير مستمعينا بعض مناطق حزام القهوة البرازيلي شهدت خلال يونيو ويوليو طبعا الماضي كميات أمطار وصلت إلى ما بين 250 و500% فوق المعدلات المعتادة، وفي بعض المناطق وصلت إلى 8 أضعاف المتوسط الطبيعي، وهذا انعكس على الأسعار إذا ارتفعت العقود الآجلة للقهوة الأرابيكا بحوالي 35% منذ يونيو. وهنا سؤالنا أكيد لعشاق القهوة في الصباح، أبى أسألكم إن لو ارتفع سعر قهوتك المفضلة ريال أو ريالين، أو مثلاً وصلت مثلاً القهوة اللي كنت تشربها الحين، القهوة بشكل عام خصوصاً القهوة الأمريكانو غالباً بالكثير مع الأغلب 800 إلى ريال، لكن لو ارتفع سعر قهوتك مثلاً ريالين زيادة فهل راح تستمر انك تشرب هذه القهوة من المقهى المفضل عندك، او خلاص راح ترجع للقهوة العمانية؟ مستمعين المفارقة، ان المشكلة ما بالضرورة في كمية القهوة الموجودة في العالم، ولكن في جودة القهوة. التوقعات مستمعين تشير الى ان المعروض العالمي قد يتجاوز الاستهلاك، لكن القلق الحقيقي مستمعينا هو ان نسبة الحبوب عالية الجودة قد تنخفض بشكل كبير هذا الموسم. يعني ممكن الاكيد القهوة راح تظل موجودة لكن جودتها راح تقل. فما أدري هل أنتوا لاحظتوا أن القهوة اللي تعودنا على طعمها وجودتها ممكن أنها قلت أو شيء؟ طبعاً الحين ماسك فنجان قهوة نقولكم بالعافية، وأكيد نحن يعني دائماً أنا أقول يعني مثلاً أشرب قهوتي وأقول معقول أن هذه القهوة اللي الحين أشربها كان وراها مثلاً مزارع القهوة ومحصول وعمليات، إن عمليات تحميص وما ذلك، وسوق عالمي كبير. فسبحان الله مستمعين، الأشياء اللي يعني نحن نعتبرها وايد بسيطة وتعودنا عليها ومثلا نشربها يوميا، يكون وراها مثلا عالم كامل يتحرك في عملية كبيرة من العمل على أساس أنها توصلنا. على 0977779975 طبعا نذكركم موضوع حلقتنا لليوم، متى صرت او متى عرفت انك كبرت؟ كل التحيه لك يا ابو سالم من المصنعة، ماجد المالكي. ماجد المالكي يقول الاجازه ما سوت فينا خير، وحاط ايموجي زكام. والله ما اعرف، يعني يمكن لان احنا وايد استمتعنا بالاجازه ف صار كذا تغير الأجواء وصار هذا الزكام، لكن فترة بتعدي يا جماعة. يعني ما أعرف، أنا بس كذا أتذكر أن كل سنة من قبل لا يبدأ العام الدراسي الجديد وأول أسبوعين من بداية العام الدراسي الجديد متعودين عشان تغير الأجواء يصير كذا يعني الحمى والزكام، وغالبا يعني حتى أول يوم مثلا أو ثاني يوم الأطفال طبعا إن شاء الله على 6-9 بإذن الله تعالى المدارس، فيكون غالبا يعني يبون الحمى والزكام المدرسة وخلاص بعدين البيت كله ينعدي. فوالله يا أبو سالم كلنا يعني كلنا على هذا الزكام، بس نقول الحمد لله عليك الحال. أمل تحياتنا لك يا أمل، تقول عرفت أني كبرت يوم صرت أفضل قعدة البيت بدل الطلعات. وظل أغلب كذي صار، ما ندري هل هو إن كبرنا نحن أو على قولتهم لعنة الوعي أو لا. مستمعين أكيد نحن متواصلين معاكم لكن بعد هذا الفاصل.

0: لك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

صباحكم الله بالخير مجدداً مستمعينا الأحبة. نذكركم موضوع حلقتنا لليوم، طبعاً تحية لكل من ارتبط الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة و98.5 في ظفار. طبعاً نذكركم موضوع حلقتنا اليوم، متى عرفت أنك كبرت فعلاً؟ مريم تقول لما شفت بنت صغيرة تقول لي خالو. والله كلنا يعني نفس داود السيابي لما قال لما دعمني بالسيارة وقال لي عمي. محمد الصبحي، كل تحية لك محمد الصبحي، يقول عرفت اني كبرت لما توفى شخص قريب مني، حسيت ان الحياة ما عادت مثل قبل وان فعلا كبر فيني وايد اشياء. ايه والله الفقد كذا يكبر، فقد يحسك

انك صرت رجل مسن بداخلك، او مثلا خصوصا لما نقول نحن اوقات الفقد القريبة، او مثلا لما احد يتوفى عليك وايام العزة وكذي، فتحس نفسك هذيك الفترة انت فعلا وايد كبرت. وفاء الغفيري، تحياتنا لك يا وفاء. تقول يوم صرت اتقبل ان ما كل شيء في الحياة يمشي مثل ما خططت، وصرت اتعامل مع الواقع بهدوء اكثر. إذا مستمعينا، فعلا بعض الأشياء تحسسنا أن نحن فعلا كبرنا، مثل ما ذكرنا سابقا، كذلك الأولوية والمسؤولية أيضا. مستمعينا، نحن دائما نقول هل فعلا يعني دائما يجيب طار الأولوية، أن لما نكبر تتغير أولوياتنا في الحياة. يعني مثلا لما كنت أنت في منتصف العشرينيات كان أولوياتك تختلف عن لما تصير في بداية الثلاثين، فأحيانا تقول أنا كبرت، لكن لو فكرنا فيها شوي يمكن إحنا فعلا أولوياتنا هي اللي تغيرت. فزمان ممكن نحن خصوصا نحن البنات نشتري أشياء بس مجرد إنه هذا الشيء عيبنا، يعني على طول نروح نشتريه، ليش مثلا إنه في أحد يصرف علينا قبل، أو مثلا كنا ما وايد عندنا هذا الوعي في يعني في استهلاك الاستهلاك وفي الثقافة المالية. وحتى من زمان ممكن في مشاركات وافقتنا هذا الرأي، من زمان كنا نحن دائما نطلع يوميا، الحين فقط نقول نبى بس وقت فاضي على أساس أن نحن نرتاح فيه وبس، يكفينا كذا جلسة هادية في البيت. وزمان ممكن كنا نبى نعرف وايد أشياء مثلا عن المشاهير أو عن مشهورنا المفضل، وكنا وايد نتحمس أن نعرف أخبار هذا المشاهير، لكن الحين لما كبرنا اكتشفنا أن بعض الأشياء أساسا أشياء يعني تافهة وصغيرة جدا وما تعنينا أصلا. وطبيعي هذا مستمعينا جزء طبيعي من النضج، فمع مرور الوقت تتغير أهداف الإنسان واهتماماته، ويصير أكثر انتقائية في الأشياء والأشخاص والوقت اللي يمنح لهم. وعلى موضوع أيام أول كانت أحلى، ومثل ما ذكرنا يعني ضحكني أكثر الأطفال لما يقولون أيام أول كانت أحلى، فيعني نستغرب انك انت شو شفت من الحياة لين تقول ايام اول كانت احلى. لكن اكيد ممكن سألنا انفسنا مستمعينا، ليش نحن كل ما كبرنا في العمر او مثلا بعد يعني كذا كم في شهر او بعد فترة نقول ايام اول كانت احلى، ليش نشوف الماضي انه اجمل؟ علم النفس عنده تفسير لهذا الشيء، نحن ما نتذكر الماضي كأنه تسجيل فيديو كامل، ذاكرتنا التلقائية وبعض الذكريات المرتبطة بالمشاعر القوية تبقى معنا بشكل أوضح. وفي شيء يسمى الحنين إلى الماضي واللي هو النوستالجيا. النوستالجيا على فكرة مستمعينا يعني هو صحيح الحنين للماضي، بس أحيانا أنك تحن لماضي أنت ما عشت فيه أصلاً، يعني ماضي الثمانينات أو ماضي الستينات أو ماضي السبعينات أو ماضي أغاني عبد الحليم حافظ وأغاني نجاة الصغيرة، وتحب تحتفظ بالأنتيكات القديمة. يعني ما أعرف إذا أحد يستهوي مثلي الأنتيكات القديمة ويحب يسمع أغاني الطرب، مثلا محمد عبد الوهاب، مثل ما ذكرت نجاة الصغيرة، أم كلثوم، وردة الجزائرية، وميادة الحناوي. يعني هذا نعتبره النوستالجيا، وهو شعور جدا طبيعي مستمعنا، يمكن يمنح الإنسان إحساس بالاستمرارية والارتباط بحياته السابقة أو حتى حياة هو ما عاش فيها، لكن نشوف أن حياة كانت جميلة ونظيفة ونقية. يعني مستمعينا، على سبيل المثال لما تشتاق لبيتكم القديم أو الأغنية كنت تسمعها وأنت صغير، أو مثلا تشتاق لرمضان أيام الطفولة، فما بضرورة لأن الماضي كان أفضل في كل شيء، لكن لأن تلك الأشياء أكيد مرتبطة بمشاعر ومرحلة معينة من حياتك. ومستمعينا، في علامات وايد كذا تحسسنا أن فعلا نحن كبرنا، أو تخلينا نكتشف نحن دائما يعني هذه العلامات وضحنا أن نحن فعلا كبرنا. من بينها عدتوا خبرونا على 9477795، هل توافقوني هذه العلامات أو لا؟
أول علامة لما شفنا نحن خلاص يعني تجي الساعة 12 بالليل ونحن برا على البيت نقول خلاص وايد تأخرنا ونبرد البيت. عكس أول كنا نشوف إن شيء وايد ممتع إن نحن نسهر خارج البيت أو نفرح إذا يعني ألغوا موعد وقلنا بنقعد في البيت. وأيضا العلامة الثانية لما تنتقل الأشياء اللي أنت تبي تشريهم، يعني ما تشري أي شيء، بالعكس تتأكد هل هذا أنت محتاج له ولا من الكماليات. وأيضا العلامة الأخرى الثالثة أو الرابعة تبدأ تحب الأشياء العملية أكثر من الأشياء الكشخة. ممكن بعض البنات يعني ما يهتمون بالبراندات، يهتمون بالأشياء العملية أكثر والمريحة. أيضا أحد العلامات مستمعين أنك يصير عندك متعة غريبة أنك تشتري أدوات البيت. وفعلا أحس أنا كل ما كبرت وكلنا نحن البنات كل ما كبرنا نحس مثل أمهاتنا صرنا، يعني مثلا صرنا نحب الصحون، نحب يعني مواعين البيت، أشياء تخص المطبخ، المفروشات، هذه الأمور. وقبل سنة أو سنتين ما كان عندنا اهتمام بهذه الأمور. وأكيد مستمعين يمكن أجمل شيء نكتشفه مع العمر إن نحن ما نحتاج نثبت أنفسنا بنفس الطريقة اللي كنا نحتاجها قبل. النضج ما أنك تعرف كل الإجابات ولا أنك ما تخطأ، النضج أنك تعرف نفسك أكثر وتفهم حدودك وتتعلم من أخطائك وتعرف وين تستحق طاقتك، أنك يعني نقدر نقول إحنا وين تستحق أنك تستهلك طاقتك وين لا. لذلك يمكن يعني سؤال اليوم متى عرفت أنك كبرت راح يفتح وايد أشياء وراح يعلمنا أن فعلا نحن في أشياء يعني اكتشفناها عن نفسنا لما كبرنا. على 94777975 تحية لك يا سعد. يقول سعد صباح الخير وصباح السعادة وصباح الجمال، أصبح على كل مستمع في شبيبة، أصبح على أبرار. أنا عرفت أني كبرت يوم قال الوالد روح المدرسة واسأل عن أخوك وشوف شو يقول الأستاذ، يقول أول يسألون عنك الحين صرت تسأل عن أخوك. والله هذه الحياة يا سعد، يعني قبل كانوا يسألون عنك والحين أنت تسأل عن أخوك وصرت خلاص مسؤول عن أخوانك. كل تحية لك يا سعد والله يحفظك يا رب ويحفظ كل المستمعين. ونسمع أغنية تباعا لشيرين على طلب سعد.

0: الشبابي.
1: جددت بطاقتك الشخصية؟ أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فوراً وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

محبي الترند. في ترند جديد صار الحين وانتشر بين الشباب في تيك توك بالتحديد، اللي هو ما ادري اذا سمعتوا عنه، لاتيه الموز الكوري. يعني هذا اللاتيه انطلق من كوريا. لاتيه الموز الكوري مستمعينا اللي ما يعني ما سمع عن هذا الترند، هو مزيج بين مرارة القهوة وحلاوة الموز. هذا الحين ترند المشروبات الجديد. فمستمعين، نقلا من جريدة شبيبة، يتصدر لاتيه الموز الكوري قائمة المشروبات الأكثر شعبية وابتكار بين عشاق القهوة، بفضل تركيبته الفريدة التي توازن ببراعة بين مرارة القهوة وحلاوة الموز الطبيعية مع القوام الكريمي للحليب، ليمثل نموذجا بارزا لانتشار ثقافة المقاهي الكورية عالميا. يعني ما أتخيل يعني قهوة بالموز، أحس شيء غريب.

فمستمعين يقدم هذا المشروب المبتكر بخيارات متعددة تلائم مختلف الأذواق، سواء كان طبعا اللاتيه بالموز الكوري، مشروب بارد منعش مع مكعبات الثلج، أو في طبعا يكون لاتيه دافئ. وتعتمد طريقة تحضير الأساسية على هرس الموز الناضج أو استخدام شراب الموز ومزجه بالحليب والقهوة، مع إمكانية إضافة العسل أو الفانيلا للتزيين وزيادة النكهة. ويرى مستمعين خبراء التغذية أن القيمة الغذائية للمشروب تتأثر مباشرة بطريقة إعداده، ففي حين يوفر الموز والحليب عناصر غذائية مفيدة، قد تؤدي إضافة السكريات المكررة والنكهات المصنعة أو الكريمة إلى رفع حصة السعرات الحرارية بشكل كبير، مما يتطلب توازن عند إعداده. فمستمعين شاركونا اللي يعني يرب هذا المشروب لاتيه الموز الكوري، فشاركونا على 94777795 تجاربكم إذا كان يعني حبيتوا الطعم أو لا. وما ننسى طبعا نرجع نقول على نصيحة خبراء التغذية أن الإكثار منه وإضافة السكريات المكررة والنكهات المصنعة والكريمة إلى مشروباتكم، فهذا راح يأثر أكيد على الصحة. وعلى موضوع حلقتنا اليوم، متى عرفت أنك كبرت في العمر؟ سلمى تقول يوم صار معنا أولاد، ما بس كبرنا إلا شيبنا. فالله يحفظهم يا رب. يعني لابد مهما كان من يعني من شغب الأطفال، لابد من هذا الشغب، وأكيد نحن ما نستغني عنهم أبدا، فالله يا رب يخليهم ويديمهم لك يا سلمى. مستمعينا نحن أكيد مواصلين فقراتنا لكن بعد هذا الفاصل.

0: نجدد الصباحات لكم مستمعينا الأحبة، وفي بداية يوم جديد وأسبوع جديد ومع حركة الناس في الطرقات أكيد المتجهين لأعمالهم ومشاويرهم الصباحية، نحرص دائما أن نكون معكم برسالة توعوية تساعدكم على قيادة أكثر أمان وانتباه. فقرة حركة السير مثل ما عوداكم مستمعينا كل أحد نطل من خلالها يوميا على آخر مستجدات الطرق ونتعرف على وضع الحركة المرورية، طبعا مع الرائد ناصر الراجحي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية. صباحك الله بالخير رائد ناصر.
1: أهلا بك أخت أبرار، وأهلا بكل من يسمعنا عبر الشبيبة FM، ونقول دروب سالمة وآمنة نرجوها لكل من يركب الطريق في هذا الوقت إن شاء الله.
0: إن شاء الله. بداية الرائد ناصر، كيف تصف لنا حركة السير مع بداية صباح الأحد، وهل الحركة طبيعية في مختلف طرق محافظة مسقط؟
1: نعم، وفقا لمركز العمليات وأيضا الدوريات التي تنتشر منذ الصباح الباكر لمراقبة ومتابعة المشهد المروري وأيضا التدخل إذا ما استجد أي مستجدات مرورية على الطرقات، يؤكدون الأخوة بأنه لا يوجد ما يعرقل الحركة المرورية. هناك حركة نشطة وحركة بها شيء من الكثافة المرورية في بعض المواقع فقط معتاد عليها مستخدم الطريق، على اعتبار أنه وقت الذروة الصباحية الكل متطلع إلى أن يصل إلى مقر عمله أو إنهاء مشاويره الخاصة، فقد يلحظ مستخدم الطريق في كل من طريق مسقط السريع شيء من الحركة النشطة، لا سيما في الجسر الذي يغذي القادمين من محافظة الداخلية وإلى الرسيل باتجاهك إلى مسقط وإلى الداخل، به شيء من الحركة النشطة والكثيفة التي ممكن أن تؤثر على تسارع المركبات. كذلك في المقابل شارع سلطان قابوس بعد جسر الخوض، وأيضا مرور بجسر الموالح، وأيضا منطقة الغبرة باتجاهك إلى مسقط وإلى الداخل شيء من الكثافة المرورية قد يلحظها مستخدم الطريق، ولكن التدفق يعني من المركبات جيد ومناسب، والدوريات أيضا تراقب وتتابع أيضا القادمين من العامرات سواء عن طريق عقبة العامرات بوشر أو عن طريق وادي عدي، أيضا قد يلحظ مستخدم الطريق شيء من الكثافة المرورية بسبب كثافة مستخدمي الطريق، وليست هناك أي أسباب مباشرة ولكن التدفق جيد، هناك انسيابية لا بأس بها في الطرقات، وأيضا الدوريات تنتشر لمراقبة المشهد المروري.
0: نعم رائد ناصر، أيضا لو كذا نذكر وننبه طبعا المستمعين عن أهمية ترك مسافة الأمان.
1: نعم أخت أبرار، هذه نقطة مهمة، مسافة الأمان واحدة من أهم الإجراءات الوقائية التي يتصف بها السائق الواعي والوقائي دائما، على اعتبار أن مسافة الأمان هي ليست كما يظنها البعض أنها يعني مسافة ضائعة بين المركبة والأخرى، بل هي إن جاز لنا أن نصفها هي يعني هي مساحة من الوقت للمستخدم الطريق يقوم باستخدامها إذا ما صادف أي مفاجآت للطريق، فيحاول أن أو يستطيع من خلالها أن يحسن التصرف من خلال هذه المساحة، لديه الوقت الكافي لاتخاذ أيضا القرار المناسب لتجنب هذه مفاجآت الطريق، فتبقى مسافة الأمان واحدة من أهم الإجراءات الوقائية التي تضمن لنا التصرف الصحيح والسليم وتجنبنا الكثير من الحوادث البسيطة، لا سيما في مثل هذه الأوضاع في البيئات المرورية التي بها شيء من الكثافة المرورية، فعلى مستخدم الطريق أن يحافظ على مسافة الأمان بينه وبين المركبة التي أمامه، وعليه أن لا ينشغل أيضا بغير الطريق بحيث تكون فعالية هذه المسافة لها فعالية إيجابية. هناك من يعني يستخدم الهاتف بالرغم من وجود مثلا مسافة الأمان، لذلك يتفاجئ أنه هناك مثلا مركبة التي أمامها قد فرملت مثلا أو تفاجأت بشيء معين في الطريق، فبذلك يستدرك لاحقا في وقت غير كافي، فبذلك يكون بذلك يعني لا يستفيد من المسافة الموجودة بين المركبة والتي أمامه، فعلى مستخدم الطريق دائما أن يحافظ على مسافة الأمان، لا ينشغل بغير الطريق وغيرها من الإجراءات الوقائية التي تجعل من السائق قادر على استيعاب أخطاء الآخرين وأيضا يتخذ قرارات مناسبة في أي مفاجآت للطريق إن شاء الله.
0: إن شاء الله، كل الشكر لك الرائد ناصر الراجحي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية على هذه الإطلالة الصباحية كل أحد والتوجيهات المهمة، كل الشكر لك.
1: أشكر لكم موصول كذلك على هذه المساحة اليومية لتقديم الإفادة المرورية لمستخدم الطريق أيا كانت وجهته، ونرجو لهم إن شاء الله وصولا سالما ومشاوير موفقة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله.
0: إذن مستمعينا أكيد يعني نذكركم دائما أن الوصول المتأخر لدقائق أفضل من المخاطرة بالسلامة، فالطريق مسؤولية مشتركة، والالتزام بالأنظمة المرورية يخلي دائما مشاورنا الصباحية مشاورنا اليومية ككل أكثر أمان للجميع.

0: يمنع تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي، لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

عودة مجددة لكم مستمعينا. أكيد نذكركم على موضوع حلقتنا اليوم، متى حسيت نفسك أنك كبرت فعلا؟ كل التحية لك يا أم فارس. أم فارس تقول حسيت نفسي فعلا كبرت لما صرت مسؤولة عن نفسي وعن قراراتي، ولما صرت أخاف أكثر على أبوي وأمي، ولما صرت متصالحة مع الفقد والموت رغم خوفي منه سابقا، ولما ما صرت أخاف من الظلام والسوالف الجن، ولما صرت أنظر المواضيع بوعي أكبر عن قبل، ولما خففت تعلق الأمور والأشخاص، ولما عرفت أن للحياة أفق كبير وواسع. يعطيك العافية يا أم فارس. وعلى 9477-7975 شاركنا حمدان الرديني موضوع حلقتنا اليوم، متى حسيت نفسك أنك فعلا كبرت؟ فيقول حمدان: عرفت أني كبرت حين بدأت أستغني عن الزيادات في كل شيء، خففت السكر في الشاي تماما كما بدأت أستطعم الحياة بحقيقتها دون الحاجة للتجميل أو المجاملات، وكبرت حين أصبحت أشتري راحة بالي بكلمة خير إن شاء الله، وأتجاوز الجدال لأني أعرف أن السلام الداخلي أغلى بكثير من كسب موقف، وتأكدت من مرور السنين حين وقفت يوما بجانب أولادي فنظرت لأجدهم قد طالوا طولي واستقامت أجسادهم لتستند كتفي بعدما كنت أحملهم بكف واحدة، هناك فقط أدركت أن الأيام لم تمضي هباء بل كانت تأخذ من شبابي لتبني به قاماتهم، وأن أجمل ما في العمر ليس ما مضى منه بل هذا الأثر الطيب الذي نراه يمشي على قدمين أمام أعيننا. يعطيك العافية يا حمدان الرديني دائما وللأبد. أحب هذه المشاركات الرائعة والجميلة، المشاركة اللي تكون كذي بهيئة نص أدبي أو بهيئة خاطرة، والله يحفظ أبنائك اللي صاروا تقريبا مثل طولك ويخليهم لك يا رب العالمين يا حمدان. مستمعينا، شفت خبر في جريدة الشبيبة وصراحة قلت لازم أناقشه معكم، لأنه ضروري نعرف الأشخاص اللي يحبون الدراسة أونلاين أو العمل أونلاين والأشخاص اللي يحبون العمل في دواماتهم. فدراسة أمريكية مستمعين تثبت العاملون عن بعد اللي هم اللي يشتغلون أونلاين أكثر سعادة واستقرار وظيفي من موظفي المكاتب. أنا قبل لا أقولكم الدراسة أنتوا خبروني شو رأيكم، هل تتفقون فعلا مع الدراسة اللي دراسة الأمريكية؟ مستمعين يقولكم كشفت دراسة علمية أمريكية حديثة أجراها باحثون من جامعة كولورادو بولدر أن العمل من المنزل يحقق فوائد ملموسة للصحة النفسية والاستقرار الوظيفي للموظفين بشكل يتجاوز التقديرات السابقة بالتزامن مع تتزايد ضغوط العديد من المؤسسات لإعادة العاملين إلى المكاتب. واستندت الدراسة مستمعينا التي نشرت في دورية فورتينرز إن سايكولوجي إلى تحليل بيانات أكثر من 7700 موظف في مؤسسة رعاية صحية كبرى بالولايات المتحدة، شملت الموظفين عن بعد وآخرين في مقر العمل إلى جانب الموظفين في النظام الهجين، وسجل العاملون عن بعد أعلى مستويات رفاهية طبعا بمتوسط أكثر 4.22 من 5 مقارنة ب 4.12 لنظام العمل الهجين، و 3.89 للموظفين الميدانيين والمكتبيين. كما نسفت النتائج الاعتقاد الشائع بأن العمل المنزلي يسبب العزلة، إذ أظهر الموظفون عن بعد ترابطا وتواصلا إيجابيا أعلى، مؤكدين أن فاعلية التواصل تعتمد على جودته وليس على التواجد المادي في المكان. وأوضحت الدراسة مستمعين نسبة معدل دوران العمل والانسحاب بين العاملين عن بعد بلغت 7.8% فقط خلال عام، مقارنة ب 8.8% بين موظفي المكاتب، بما يعكس دور المرونة الوظيفية في دعم الاستقرار الوظيفي ورفاهية بيئة العمل. فمستمعين شاركوني، هل أنتوا من النوع اللي تفضلون العمل أونلاين ولا العمل في المكاتب؟ والدراسة الأمريكية توضح أن المرونة في العمل والمرونة الوظيفية تحقق إنتاجات عملية أكثر،
وأذكر ما بنسى حديث أحد من المدراء في عمان اللي هو يعني مؤسس تنفيذي لشركة، ويقول إنه دائما هو يحرص على المرونة للموظفين وأهم شيء الإنتاجية. يعني هو كذا لين الساعة 3 أو 4 يروح يتأكد عندهم مثل الإكسل شيت ويتأكد هل أنت حققت المهام المطلوبة منك اليوم أو لا، فما يهم إذا أنت تحضر المكتب ما تحضر المكتب، المهم أنك تنجز أعمالك. وأنا بصراحة أتفق مع هذا الرأي. مستمعين أكيد نحن مستكملين فقراتنا لكن بعد هذا الفاصل.

0: وخليك شبابي.
1: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباحكم الله بالخير ومجددا مستمعين الأحباء، والله يحفظكم يا رب في مشاويركم الصباحية، وأكيد تحية للمعلمين والمعلمات نجددها مرة ثانية اللي الحين أول يوم دواماتهم، ونسأل الله عام دراسي جديد وموفق يا رب العالمين. مستمعين، ما أدري إذا سمعتوا عن كآبة ما بعد العطلة، فكيف تتغلب على اكتئاب الإجازة؟ أنا سمعت عن التكاسل ما بعد العطلة والتثاقل اللي هو الاستو ما بعد العطلة. فيقولكم مستمعين، طبعا نقلا من جريدة الشبيبة، تمنح الإجازات أكيد الإنسان فرصة مثالية للهروب من ضغوط الحياة اليومية واستعادة النشاط وتحسين الحالة المزاجية، إلا أن مستمعين العودة إلى المنزل والروتين المعتاد لا تكون سهلة دائما، يعني بعد أيام من الراحة والسفر والتجارب الجديدة يلقى الكثيرون أنفسهم أمام مشاعر مفاجئة من الضيق والحنين لأجواء العطلة، وهو ما يعرف باكتئاب ما بعد الإجازة. مستمعين، أكد الخبراء أن اكتئاب ما بعد الأجازة أو متلازمة انتهاء العطلة لا يصنف كاضطراب نفسي معتمد رسميا، بل هو مصطلح يوصف به انخفاض المزاج المؤقت والمشاعر السلبية بعد رحلات، وتتنوع الأعراض بين الشعور بالحزن والقلق والانزعاج من العودة للعمل أو الدراسة، وكذلك سرعة الانفعال والتوتر، فضلا عن الإحساس بالفراغ النفسي والحنين المستمر لأوقات الاستجمام. ممكن البعض يتساءل ليش يكون عندنا نحن صدمة العودة للروتين أو الكآبة اللي تصير ما بعد الأجازة. فيقولكم مستمعينا أن ترجع صعوبة هذه المرحلة إلى الانتقال المفاجئ من بيئة خالية من الالتزامات إلى مواجهة المسؤوليات المباشرة، حيث أظهرت دراسة أجريت عام 2020 على 60 موظف انخفاضا ملحوظا في مستويات التوتر والانفعالات السلبية بعد العطلات. كما تزداد هذه الصدمة حدة نتيجة الصدمة الثقافية العكسية عند التباين بين جو السفر والبيئة المعتادة، إلى جانب الإرهاق الجسدي واضطراب الساعة البيولوجية الناتج عن رحلات السفر الطويلة. طيب، نحن بنعرف كيف نتعامل أيضا ونتغلب على المشاعر السلبية، وبحيث أن نبدأ عام من العمل وكذا نبدأ حياة من العمل حياة عملية تكون موفقة. فيقولكم المختصون، يعني يوصل المختصون بآليات عمل تدريجية لاستعادة التوازن النفسي والمهني، تبدأ من الاحتفاظ بالصور والهدايا التذكارية لتغذية الذكريات إيجابيا، وممارسة أيضا أساليب اليقظة الذهنية كتنفس العميق والمشي الواعي لتقليل القلق. أيضا مستمعين، من بين النصائح اللي نصحها المختصون كذلك، بحيث أن يعني ما نتعرض لكآبة ما بعد الأجازة ونبدأ حياة عملية جديدة، أن ينصح بالحصول كذلك على قسط كافٍ من النوم، وأيضا ممارسة الرياضة ومشاركة الأوقات مع العائلة، إضافة إلى إيجاد توازن واضح بين العمل والحياة الشخصية دون الانتقال المفاجئ لضغط العمل المكثف. مستمعينا، رغم أن هذه المشاعر تكون عابرة وتتراجع تدريجيا مع التأقلم، لكن استمرار الحزن والضيق لمعظم ساعات اليوم لمدة تتجاوز أسبوعين متواصلين، وأيضا رفقة فقدان الشغف والتعب الدائم واضطرابات النوم أو الشهية، يشير إلى احتمالية التحول إلى اكتئاب سريري، مما يستدعي طلب استشارة طبية عاجلة من متخصص في الصحة النفسية. وإن شاء الله يا رب كذا الله يوفقكم يا رب العالمين. وأكيد يعني ما أدري إذا كان الطلاب أيضا متحمسين للعام الدراسي أو لا، لكن أكيد نتمنى لكم حياة عملية وحياة علمية أيضا ناجحة بإذن الله تعالى.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: انت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: أسعد الله صباحكم ومجدداً مستمعينا الأحبة لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. أكيد نجدد التحية الصباحية لكل من يشاهدنا عبر مرئيات الشبيبة. هذه تحياتنا لعنود من دولة الإمارات وأيضاً لخميس الجابري. مستمعينا على موضوع الذكاء الاصطناعي، وايد نسمع ناس يقولون الحين بسبب تطور الذكاء الاصطناعي ممكن هذا الشيء نسمعه دائما من سنين، أنا ممكن الذكاء الاصطناعي راح ياخذ وظايفنا. وايضا وايد نسمع كذلك او احد يقولنا ان تخيل انك انت هذه الوظيفه اللي انت فيها والمكتب اللي انت جالس فيه، هذه الوظيفه ممكن بعد 10 سنوات ما تكون موجوده اصلا. فدائما نسمع هذا الشيء، البعض يقول لا مستحيل والوظيفة ما راح تتغير، والبعض الآخر يقول لا راح تتغير. بس يعني يقولون السبب إنه لأن سوق العمل دائما يتغير ودائما يتقدم. فهنا السؤال الأهم مستمعينا، هل الذكاء الاصطناعي فعلا يأخذ وظائفنا ولا يعطينا فرصة نصنع وظائف جديدة ما كانت موجودة من الأساس؟ مستمعينا، بحسب تقرير نشرت جريدة الشبيبة عن التغيرات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بدأت تعيد تشكيل مفهوم الوظيفة خصوصا عند الشباب. يعني مستمعينا، من زمان إذا تذكرون كانت الفكرة وايد بسيطة، أني أدرس تخصص بعدها أتخرج بعدها أقدم على وظيفة وأبني مساري المهني داخل مؤسسة واحدة فقط. اليوم الصورة بدأت تختلف مستمعينا، يعني الحين الشاب ممكن يمتلك مهارة ويحول هذه المهارة إلى خدمة ويستخدم أيضا أدوات الذكاء الاصطناعي عشان يطورها ويسوق لها ويدير مشروعه فقط من خلال الهاتف. يعني بدل ما يتريى وظيفة جاهزة هو قاعد يصنع هذه الوظيفة ويبدأ بصناعة وظيفة من خلال فقط جهاز صغير اللي هو هاتف النقال. والأجمل أيضا مستمعينا أن الوظائف الجديدة ما شرط تكون تخصصات منفصلة تماما، يعني عادة تكون نتيجة دمج تخصصين مع بعض. يعني مثلا، وهذا الشيء لاحظناه أساسا في المقابلات الوظيفية أيضا وفي المؤسسات الوظيفية وإعلان الوظائف، يعني إذا كان مطلوب مصمم جرافيك فراح يسألونك في المقابل أو في المقابلة راح يسألونك وراح يفضلون الشخص اللي عنده مهارة التصميم الجرافيكي وكذلك الذكاء الاصطناعي. مهارة الذكاء الاصطناعي أنك أنت تعرف تصمم عن طريق أدوات الذكاء الاصطناعي أو لا. وأيضا طبعا وظيفة مثلا متخصص تواصل مؤسسي أيضا راح يدمجونها مثلا مع أدوات الذكاء الاصطناعي. أنك أنت يتقدم على تخصص تواصل مؤسسي فأنك تمتلك أدوات الذكاء الاصطناعي، هذا راح يخليك أو راح يرشحك أكثر أنك أنت تكون لك الفرصة الكبيرة لهذه الوظيفة. وايضا وظيفه التسويق دائما نلاحظ انه يكون يعني مقترن مع تحليل البيانات. يعني مثلا يقول لك نحن نبغى مسوق شاطر وشاطر ايضا في تحليل البيانات. وكذلك المرشد السياحي، يعني مثلا بيقول لك نحن ما نبغى فقط مرشد سياحي اللي يعرف لغات متنوعه ولهجات متنوعه وعنده طلاقه في اللسان وحب للعمل الجماعي وما الى ذلك. يقول لك يرتبط ايضا بالتقنيات الذكيه. يعني مثلا المرشد السياحي يقدر انه اذا كان هو يعرف يشتغل على الذكاء الاصطناعي يقدر يكلم الشخص الاخر بلغته الخاصه ويتعامل معاه بطريقه اسهل. فهنا مستمعينا تظهر فكره مهمه جدا ذكرها المختصون في التقرير، ان المستقبل قد لا يكون لمن يحمل تخصصا واحدا فقط وانما لمن يستطيع الجمع بين اكثر من مهاره. يعني أتوقع الحين يا الوقت اللي الواحد يمتلك مهارات كثيرة ما يكتفي بمهارة واحدة فقط. فخلونا نسألكم مستمعين على 94777975، لو عندك مهارة واحدة تقدر تحولها لمشروع أو وظيفة خاصة فيك فشو راح تكون؟ يا ترى هل هو التصميم أو التصوير أو أيضا الطبخ أو صناعة المحتوى أو كذلك البرمجة أو أيضا التسويق؟ كذلك التعليم. يعني الحين أشوف وايد إعلانات عن معلمين خصوصيين، فحلو إن كل هذه الوظائف اللي أنا ذكرتها وطبعا وظائف عديدة تكون مدمجة بأدوات الذكاء الاصطناعي، أنك أنت تكون قادر وشاطر أنك أنت تفهم بالذكاء الاصطناعي. أيضا مستمعين التقرير يلفت إلى نقطة مهمة جدا، إنه ما مجرد إنك تستخدم الذكاء الاصطناعي يعني إنك أنت صرت متقدم على غيرك، لا أبدا، لأن أدوات الذكاء الاصطناعي صارت الحين أكيد متاحة للجميع، لكن الميزة الحقيقية مستمعينا تبدأ لما تعرف تستخدمها لحل مشكلة حقيقية، ولما تكون أنت ذكي وشاطر وعارف وين تستخدم الذكاء الاصطناعي. يعني مستمعين، الفرق بين شخص يستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يكتب له منشور كوبي بيست يختلف عن الشخص اللي يستخدمه عشان يطور خدمة تساعد مؤسسة على فهم عملائها أو تحسين عملها، فهذا فرق كبير. الأول استخدمها كأداة واستعان فيها واعتمد عليها، لكن الثاني صنع قيمة أنه هو كيف يطور من المؤسسة. وهنا أكيد تحديدا ممكن تكون الفرصة الحقيقية للشباب العماني. وكذلك مستمعين الجميل في الموضوع أن مستقبل وظائف في سلطنتنا الحبيبة ما يعني بالضرورة اختفاء التخصصات اللي نحن نعرفها، لا أبدا. الطبيب بيظل طبيب، والمهندس أكيد بيظل مهندس، والمعلم بيظل معلم. والحلو أن الحين أغلب المؤسسات تعمل هذه الورش المجانية لموظفينها، ورش اللي تخص الذكاء الاصطناعي، بحيث أن يكون أغلب موظفين هذه المؤسسة قادرين على تشغيل واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بكل نجاح. ومستمعين، مع توجه سلطنة عمان نحو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وقطاعات مثل السياحة والطاقة المتجددة واللوجستيات تظهر فرص جديدة تجمع أكثر من مجال في وظيفة واحدة. فيمكن السؤال ما عاد يعني مثلا وين الوظيفة اللي تناسب تخصصي، لا، يكون الحين شو المشكلة اللي أنا أقدر أحلها وشو المهارة اللي أقدر أطورها ويعني وأدمجها مع أدوات الذكاء الاصطناعي، وكيف أقدر أصنع لنفسي فرصة. لأن مستمعين مثل ما عارفين كلنا أن المستقبل ما بس للي ينتظر الوظيفة، المستقبل اللي عنده الجرأة أن يصنع الوظيفة ويخلق منها قيمة. أكيد نحن نتمنى لكم دائما التوفيق، ودائما الواحد ما يستغني أنه يتعلم مهما كان عمره، فالتعلم أمر مطلوب.

0: خليك شبابي.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: صباحكم الله بالخير مجدداً مستمعين الأحبة. نلاحظ أن أحياناً لما نحن ندخل السيارة وممكن موقفينها يعني وقت طويل، المكيف ما بسرعة يبرد مكيف السيارة. فشفت الحين خبر أو معلومة، هي خطوة وايد بسيطة نسويها، ممكن أغلبكم مستمعين تعرفونها لكن أنا بصراحة هذه المعلومة أول مرة أعرفها. خطوة بسيطة ممكن تساعد المكيف يبرد السيارة بشكل وايد أسرع. الخطوة بكل بساطة إن قبل ما تشغلون المكيف مستمعينا افتحوا نوافذ السيارة لدقائق بسيطة. فشو السبب يا ترى؟ لأن فتح النوافذ مستمعينا يساعد على طرد الهواء الساخن المحبوس داخل السيارة، وبعدها لما تشغلون المكيف يكون عليه جهد أقل في تبريد المقصورة. فأتوقع أن ممكن البعض مرت عليه هذه المعلومة ويطبقها دائما. البعض الآخر على طول يفتح السيارة ويشغلها ويشغل المكيف وما ينزل يعني الدرايش وما ينزل النوافذ. فخلاص أنا من بعد هذه المعلومة اليوم ورايح راح أفتح النوافذ، لأن بدل ما المكيف مستمعين يحاول يعني يبرد هواء شديد الحرارة، يعني بدل ما يبرد يكون الهواء شديد حرارة أساسا محبوس داخل السيارة. فنعطي فرصة أول شيء أن نطرد هذا الهواء الساخن، بعدها يبرد يبدأ التبريد بشكل أكثر فاعلية. فإذا سيارتك كذا واقفة تحت الشمس مدة طويلة فلا تستعجل وتشغل المكيف وتقفل كل النوافذ مباشرة. افتح النوافذ شوي وخلي الهواء الحار يطلع، بعدها شغل المكيف واستمتع بالبراد. مستمعينا ايضا يعني بهذا الموضوع اكيد بعد ما ننسى موضوع صيانة السيارة، له دور ايضا في تبريد السيارة او في الحفاظ على يعني سلامة مكيف السيارة، لان السيارة اساسا مستمعينا نفسها تحتاج عناية مثل ما يعني نحن ايضا نحتاج نحمي انفسنا من الحر او من تقلبات الجو. والحين لاحظ هذه الايام تقلبات وايد في الجو. أول شيء مستمعين الإطارات، ما ننسى الإطارات أبدا، فلا تنتظرون يعني لمبة التحضير التحذير اللمبة أو اللي تطلع هذيك العلامة علامة التحذير أن الإطار فيه شيء أو لازم تزيدون هواء أو أي كان. المفروض أن نحن نفحص هذا الموضوع بشكل دوري، وأيضا يعني خلونا نلتزم دائما بالضغط الموصى به ضغط الإطارات من الشركة والموجود عادة على ملصق باب السائق أو في دليل السيارة. أيضا ما ننسى سائل تبريد المحرك، هذه من الأشياء المهمة جدا في أجواءنا اللي حاليا متقلبة، لأن نظام التبريد يعمل بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارة المحرك. فإذا لاحظتوا ارتفاع مثلا في مؤشر الحرارة أو تسريب أو خروج بخار من السيارة فلا تتجاهلون الموضوع تماما، وإذا ارتفعت حرارة المحرك بشكل واضح توقفوا في مكان آمن وطلبوا المساعدة، ولا تفتحون غطاء نظام التبريد وهو ساخن لأن السائل ممكن يكون تحت ضغط ويسبب حروق لا سمح الله. وأكيد طبعا ما راح ننسى بطارية السيارة، يعني يمكن البعض مستمعينا يعتقد أن البطارية تتأثر أكثر بالبرد، لكن أيضا الحرارة العالية والحرارة أو المتقلبة أيضا ممكن تسرع تدهور البطارية وتأثر أيضا في عمرها. لذلك إذا بطارية سيارتك قديمة وإذا لاحظت صعوبة في تشغيل السيارة فلا تنتظر أن تتوقف تماما، افحصها عند فني مختص. وأكيد ما ننسى الزيت وبقية السوائل، يعني زيت المحرك، سائل الفرامل، سائل ناقل الحركة، وأيضا وسائل تنظيف الزجاج وغيرها بحسب طبعا نوع السيارة، وأيضا انخفاض بعض السوائل أو وجود تسريب ممكن يتحول إلى مشكلة أكبر، خصوصا الحين يعني في درجات الحرارة المتقلمة. وطبعا مستمعين المكيف نفسه يحتاج اهتمام، يعني إذا لاحظت أن المكيف ما صار يبرد مثل اللي قبل أو الهواء صاير ضعيف أو يحتاج وقت أطول حتى يبرد فلا تعتبرون أن الموضوع طبيعي بسبب الحر فقط، فالأفضل فحص نظام التكييف أيضا وفلترة الفلتر المقصورة عند مختص. أيضا مستمعين في نقطة جدا مهمة والمفروض إحنا ما نغفل عنها أيضا تتعلق بالسلامة، أن يعني أهم شيء هذه والحين عاد خصوصا وقت المدارس بإذن الله تعالى، فأهم شيء مستمعين أن ما ننسى نترك الأطفال مثلا وحدهم داخل السيارة أو داخل الباص، لأن هذه الأخبار للأسف تتكرر كل سنة، فخلونا يعني دائما نحذر بعض أن لا نترك الأطفال وحدهم داخل السيارة حتى لو كان لدقائق وحتى لو كان النوافذ مفتوحة قليلا، لأن السيارة مستمعين ممكن ترتفع حرارتها بسرعة شديدة والطفل أكثر عرضة لخطر ضربة الحرارة، ونفس الشيء ينطبق على كبار السن وأيضا الحيوانات الأليفة. وإذا كانت أيضا السيارة متوقفة لفترة طويلة مستمعين حاولوا قدر الإمكان اختيار مكان مظلل أو موقف مسقوف، لأن ذلك ما يحافظ فقط على برودة المقصورة وإنما يقلل أيضا من تعرض السيارة وإجزائها الداخلية لأشعة الشمس المباشرة. وأيضا كذا يعني نصيحة بسيطة لكن أكيد هي مهمة جدا لكل شخص يسوق المسافات طويلة، لا تنتظرون العطل حتى تبدون الصيانة، يعني افحصوا الإطارات، السوائل، البطارية، المكيف، الأضواء والمساحات وتأكدوا أن السيارة جاهزة قبل لا تسيرون مسافة طويلة أو مشوار طويل، وخلوا معكم في السيارة أشياء أساسية للطوارئ مثل الماء ومصباح وحقيبة الإسعافات الأولية والأدوات المناسبة للطوارئ. يعني مستمعين باختصار دقيقتين أو ثلاثة من الاهتمام بالسيارة ممكن توفر عليكم ساعات من الانتظار على الطريق، وممكن الأهم من ذلك أنها تحميكم وتحمي اللي معكم. فاليوم قبل أطلعوا من البيت كذا يعني يسألوا نفسكم أن متى آخر مرة فحصتوا ضغط إطارات سيارتكم، متى آخر مرة اتأكدتوا من مستوى سائل التبريد، وأهم شيء الالتزام أكيد بالقيادة المرورية، وإن شاء الله الله يحفظكم يا رب في مشاويركم الصباحية وتوصلون بالسلامة يا رب إلى مقاصدكم وأعمالكم.

مستمعينا، مع العودة للحياة العملية في 8 موضوعات يعني يحضرها خبراء الاتيكيت في العمل، 8 موضوعات يشوفونها أنها جدا مهمة. نقلا عن جريدة الشبيبة، مستمعينا، يتبادل الزملاء في بيئة العمل أحاديث عابرة خفيفة لبناء علاقات اجتماعية حسنة النية، إلا أن بعض الموضوعات قد يساء فهمها. وهنا يحذر أكيد خبراء الإتيكيت أن من تناول أو من قول هذه الموضوعات في بيئة العمل، لأن بعض الموضوعات تبدو غير لائقة مما يؤدي إلى توتر العلاقات وفقدان الثقة. وفق ما نقله موقع بيزنس إنسايدر عن 4 من أبرز خبراء الإتيكيت الدوليين، وحذر الخبراء من 8 محاور رئيسية أو 8 مواضيع رئيسية ينبغي تجنب مناقشتها في العمل لحماية المهنية والعلاقات. أولاً، في كيفية إنفاق الآخرين لأموالهم وأوقاتهم، التعليق على المشتريات الثمينة للزملاء أو كثرة إجازاتهم ممكن أن يكون كمزاح لكنه يحمل نبرة تدخل أو غيرة وحكم على الآخرين. أيضاً الموضوع الآخر، مستمعينا، خيارات الوجبات والتفضيلات الغذائية، الانتقادات المباشرة اللي يأكل الزميل في المكتب، وشو مثلاً يجيب بالمكتب، البعض مثلاً يجيب لانش بوكس، البعض أنه يطلب دائماً من الخارج، فيكون هنا في بعض المزح أنك مثلاً أنت مثل يعني مثلاً أجيب لكم كمثال، البعض يقول لك أنك أنت مثل مثلاً طالب مدرسة تجيب معاك اللانش بوكس، البعض الآخر يقول أنت تبى تقتصد، والبعض الآخر يعلق على الصاحبة اللي ما يستغنى عن أكل المطاعم. فمثل هذه ممكن أنت تشوفونها عادي، مزح والسوالف عادية، لكن خبراء الإتيكيت مستمعين يقولون أن مع تكرار هذه المواضيع وتكرار هذا الموضوع راح يخلق بيئة عمل غير مريحة وتفتقر للشمولية وتفتقر أيضا للخصوصية وراحة الموظف. أيضا من بين المواضيع، مستمعين، خطط البحث عن وظيفة جديدة أو مغادرة المؤسسة. يعني طبعا هذه من أكبر الأخطاء أنك أنت تروح تبحث وتتأكد هل زميلك راح يغادر من هذه المؤسسة ولا، هل زميلك قاعد يبحث عن فرصة وظيفية أفضل أو لا، لأنه أو أيضا حتى إذا أنت يعني مثلا عندك هذه الرغبة وتروح تفصح مع زملائك، يقولكم هذا جدا خطير في بيئة العمل، الإفصاح عن الرغبة في الاستقالة قبل إقرارها رسميا، لأنه راح يضر بالعلاقات المهنية ويضع المنصب الحالي في خطر. وكذلك مستمعينا، الحديث المتكرر عن التوتر والاحتراق الوظيفي، يعني البعض وايد يعني لو كان بيئة عملهم مريحة وبيئة عملهم مناسبة وأصلا العمل ما في ذاك العمل اللي كبير، لكن هو يقعد كذي دايما يكرر في أحاديثه، يكون يعني يجيب النكت حق زملائه وحق مديره مثلا، يتكلم عن التوتر، يتكلم عن الاحتراق الوظيفي والتظاهر الدائم بأنه الأكثر انشغال وضغط، راح يخلق أكيد بيئة منافسة غير صحية ومشاعر ذنب عند بقية الزملاء، أني يعني شوفوني أنا يالس أشتغل حتى وقت البريك أنتوا سايرين مثلا تتغدون، سايرين مثلا طالعين تشربون قهوة، أو طالعين مثلا تتغدون خارج المؤسسة وتتمشون أو شيء في ساعة الراحة وساعة البريك، لكن أنا لا، أنا بدل كذا يالس أني أشتغل في المكتب. فهذا أكيد رح يحسس بعض أو بقية الزملاء بالذنب أنهم مثلا مقصرين أو شيء، رغم أن هذا الوقت هو يعني وقت راحة ومن حقهم أصلا. أيضا نقطة مهمة جدا، وهذا الموضوع تقريبا الموضوع السابع أو السادس اللي ذكروه خبراء الإتيكيت، وهذا ضروري جدا الكل يعني يعرف هذا الموضوع اللي هو تفاصيل الرواتب والأجور. يعني أنك أنت تناقش الأرقام المالية الشخصية مع الآخرين وتقعد تتكلم أنا راتبي كذا وصار كذا، أو مثلا فلان شمعنا فلان راتب أعلى عن راتبك وأنت ونفس القسم، فهذا أكيد طبيعي راح يثير الغيرة والنفور في بيئة العمل بغض النظر عن الدعوات يعني للشفافية.
وكذلك ما ننسى الموضوع الآخر اللي هو سرد تفاصيل عطلة نهاية الأسبوع الساخبة. التباهي بالسلوكيات غير المهنية خارج أوقات العمل يدفع رؤسائك وزملائك للتشكيك في موثوقيتك وحسن تقديرك. أيضا الحياة العاطفية لما أنت تأخذ راحتك وتطيح الميانة مع زملائك لدرجة أنك تخبرهم عن حياتك العاطفية وحياتك الشخصية والخوض في تفاصيل العلاقات الشخصية وكأنك تتباهى في علاقتك الشخصية، هذا راح يكشف معلومات حساسة وراح يتسبب في تداخل الحدود المهنية الذاتية. وأيضا ما ننسى المشاكل والملفات الطبية والصحية، فيفضل الحفاظ على سرية الأمور الصحية عند أخذ إجازات مرضية، يعني يكتفى أنك تبلغ الإدارة أنك أنت عندك إجازة طبية وإجازة مرضية. إذن مستمعينا هذه تقريبا 8 مواضيع يحضرها أو يحذرها خبراء الإتيكيت في العمل، أنك أنت لا تتناول ولا تتناقش ولا تدخل وايد بعمق هذه الموضوعات في بيئة العمل. مستمعين احنا تقريبا وصلنا للدقائق الأخيرة من صباح الشبيبة ومن صباح الأحد، وخلونا نختم بهذه الرسالة، رسالة حمدان الرديني، نختم طبعا حلقتنا لليوم. أكيد بإذن الله تعالى رح نلتقيكم بكرة بإذن الله تعالى بنفس الموعد من الساعة 6:30 إلى الساعة 9 صباحا. فيقول حمدان الرديني: مهما بحثنا عن الهدوء واكتفينا بأصل الأشياء مع مرور السنين تبقى حلاوة الحياة في روح ترفض أن تكبر أو تفقد بريقها. الملامح قد تشيب لكن الروح التي تسكنها المحبة لا يكسرها الزمن. استمتعوا بكل مرحلة واتركوا الأثر الطيب، والابتسامة الصادقة تكون هي بصمتكم الحقيقية في هذا العالم. فمهما تقدم بنا العمر يظل في الحياة متسع للشغف والفرح، فالعمر رقم يطوى والروح الشابة لا تعرف المشيب مهما شابت الوجوه واتركوا الأيام تمضي كما تشاء، واحرصوا دائما على أن تكون أرواحكم خفيفة وقلوبكم مليئة بالسلام والرضا، فنحن لن نعيش هذه الحياة إلا مرة واحدة. كل التحية لك يا حمدان الردين على هذه الكلمات الطيبة اللي ختمنا فيها حلقتنا لليوم، وأكيد تقبلوا تحياتي أبرار المشيفري في الإعداد والتقديم، وتحيات عاهد الزجالي في الإخراج المرئي، وإن شاء الله نلتقيكم بكرة بنفس الموعد.

0: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: استخدام كل آمن للكهرباء يحميك ويحمي من حولك. تأكد دائما من سلامة التوصيلات والأجهزة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط ضعف.
1: عيش

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: عليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

التسريبات الصغيرة قد تهدر آلاف اللترات سنوياً، قم بإصلاحها الآن. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

Aj, hajerdek. Ukhali. Shababi.

احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: البيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال في عمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة

0: وخليك شبابي.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: عيش حياتك وخليك شبابي
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خدمات متكاملة واستجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نما لخدمات ظفار في خدمتك دائما، نهتم بك.
1: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: وخليك شبابي.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

Ayş, hayal de. Hayal de. Şevibe. Uhalli.

عيش حياتك. وخليك

من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.

0: وخليك شبابي. بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: فريق فانهوم، قول وراي، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
3: أيوة، اللي سمعت صحيح، فانهوم جايبين لكم أقوى مفاجأة. تسوق واحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 4000 ريال عماني. والمفاجآت ما خلصت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات 30 إلى 80% على كل اللي تتمناه. سكنك المجاني صار على بعد خطوة، وكل أسبوعين راح نعلن عن سعيد الحظ الفائز في السحب. سارع بالتسوق أونلاين أو في فروع فانهوم ولا تفوت الفرصة. تطبق الشروط والأحكام.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد انطلق.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم مستمعينا ومتابعين الكرام بكل خير، وحياكم الله من جاردنز مول صلالة، وبرنامج من الخريف الذي يأتيكم برعاية فورد. مستمعينا من قلب صلالة دائما يزهر الخريف بكل تفاصيله. نأخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف مع ضيوف نعم مميزين في مختلف المجالات، وحكايات تنبض دائما بروح الموسم. احنا معاكم من جاردنز مول من الساعة 6 لـ 8 المساء، مشوار ساعتين. في انتظار ايضا تواصلكم مستمعي الكرام في برنامج من الخريف، وبإمكانكم أيضا متابعة برنامج من الخريف على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة على اليوتيوب، وأيضا منصة إكس. وهذه أيضا تحية مسائية للي يتابعونا عبر ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة، وهنا في صلالة على 98.5. في انتظار تواصلكم متابعين الكرام في برنامج اليوم وحلقة اليوم، وهي إن شاء الله راح تكون آخر حلقة من حلقات برنامج من الخريف. إحنا معاكم في فريق العمل برنامج من الخريف، أنا عيد الخويطري، بدر البلوشي، شبين وسامي كليب، والمشرف العام على البرنامج الزميل العزيز سالم القساسي. راح نطلع لفاصل، وبعد إن شاء الله تعالى راجعين مستكملين معاكم فقرات برنامج من الخريف.

شكرا لكم متابعينا الكرام، وهذه تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة على اليوتيوب وعلى منصة إكس، وأيضا إحنا في انتظار تفاعلكم معنا عبر طبعا رقم البرنامج على الواتساب على 947-77975. أقول الرقم مرة ثانية 947-77975. في انتظار أكيد رسائلكم متابعين الكرام من مختلف مواقع خريف ظفار 2026. إحنا نرحب بتواصلكم أكيد متابعين الكرام، ولأخبار ظفار 2026 مستمعين الكرام، أخبار خريف 2026 راح نقولكم هذا الخبر، وبعد إن شاء الله تعالى من بعد الخبر راح يكون معنا ضيف إن شاء الله تعالى خلال الوقت القادم من أخبارنا متابعينا. عين صلالة 55 متر فوق الشاطئ بإطلالة جديدة في خريف ظفار واستثمار سياحي ومعلم مستدام. شهد شاطئ الحافة بولاية صلالة مساء السبت الموافق 15 أغسطس 2026 افتتاح عجلة المشاهدة عين صلالة التي تعد من المشاريع السياحية الحديثة التي عملت عليها بلدية ظفار بإطلالة بانورامية بزاوية 360 درجة على بحر العرب والسهل والشريط الساحلي وبارتفاع يصل إلى 55 متر فوق مستوى الشاطئ، وبتكلفة استثمارية تجاوزت 3 ملايين ريال عماني. وتعد العجلة من المنشآت النادرة عالميا من حيث قربها من الشاطئ، مما يمنح تجارب جديدة لمحبي جمال الطبيعة والمغامرة للتمتع بمشاهدة مختلفة تجمع بين الارتفاع والقرب المباشر من بحر العرب، وتتيح رؤية واسعة للمشهد الطبيعي والعمراني المحيط بشاطئ الحافة. وهناك مستمعينا طبعا هي تم افتتاحها خلال الأيام الماضية، ولكن هناك آراء رصدت من خلال طبعا آراء الزوار حول عين صلالة. عباس الزكواني أحد مرتادي العجلة طبعا هو أشاد بتجربة ركوب عين صلالة مع أسرته، مؤكدا أنها تمثل إضافة جديدة للعائلات والزوار وتوفر أجواء ممتعة ومشاهد مختلفة لمدينة صلالة وساحلها، وأعرب عن اعتقاد بأن المشروع راح يسهم في تطوير السياحة بالمحافظة ويعتبر وجهة جديدة أو يعتبر وجهة جديدة ملائمة للعائلات الباحثة عن تجارب ترفيهية متنوعة. أما حمزة بن أحمد الذهلي من ولاية العوابي قال إن مشروع عين صلالة يمثل تجربة سياحية وترفيهية فريدة، ووجود مثل هذه المشاريع في محافظة ظفار أكيد يثري تجارب الزوار ويعزز تنوع المقومات السياحية في صلالة، وأضاف أن تجربة في العجلة كانت ممتعة لما تتيح من فرصة لمشاهدة المدينة من ارتفاع شاهق والاستمتاع بإطلالة بانورامية على معالمها. هذه المستمعين الكرام خبر من أخبار خريف ظفار 2026، إن شاء الله تعالى راح نكون معاكم خلال الوقت القادم أيضا مع موقع أو حساب خريف ظفار على منصة إكس، وراح إن شاء الله نتابع معكم بعض هذه الأخبار. راح نطلع لفاصل وبعد إن شاء الله تعالى راجعين مستكملين معكم برنامج من الخريف من هنا من جاردنز مول والذي يأتيكم برعاية فورد.

0: خليك شبابي.
1: نماء لخدمات ظفار، نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة، نهتم بك.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: إيجارك صار علينا مع بان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

0: متابعينا في برنامج من الخريف من هنا من جاردنز مول صلالة، وهذا البرنامج نذكركم برعاية فورد. احنا معاكم من الساعة 6 لين 8، وفي انتظار اكيد تفاعلكم وتواصلكم معنا عبر رقم البرنامج على الواتساب على 94777975. وايضا هذه تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة في اليوتيوب ومنصة اكس. احنا معاكم متابعين الكرام مشوار ساعتين ان شاء الله، وقبل الفاصل كنا نقول انه راح يكون ان شاء الله تعالى رافقنا خلال الوقت القادم ضيف، ولكن دعونا نبدأ بهذه المقدمة الخاصة طبعا بالضيف وايضا فريق دفتر برودكشن. في عالم تتسارع فيه وتيرة الانتاج البصري وتتشابك فيه الحكايات بين الصورة والكلمة، يبقى التحدي الاكبر هو كيف نحافظ على بصمتنا وهويتنا في كل عمل نقدمه. هذا هو السؤال الذي انطلق منه دفتر برودكشن حين تأسس في أغسطس عام 2025 ليصنع مساره الخاص في مشاهد الإنتاج المرئي العماني. مستمعي الكرام، رحبوا معي بضيف برنامج من الخريف المهدي بن سعيد المعولي. أهلا بك المهدي في برنامج من الخريف.
1: أهلا فيك ومرحبا فيك، حياك الله أستاذي.

0: حياك الله يا مهدي. إذا مهدي خلينا كذا مباشرة، ما شاء الله عمرك 20 سنة.
1: نعم
0: العمر كله إن شاء الله. مباشرة في هذا العالم، العالم عالم السينما، عالم الأفلام، متى كانت البداية وكيف قصة الشغف اللي أنت خليتك يعني تدخل في هذا المجال؟
1: البداية في هذا المجال ما كانت مباشرة في جانب الإخراج وصناعة الأفلام، بل كانت بشكل خلينا نقول شيء داخل العالم هذا كامل، واللي هو كان التصوير. يعني
0: نعم
1: بديت في التصوير يمكن سن يعني مبكرة جدا جدا، وإن كان مجرد عبث الموضوع بالنسبة لي وكان كمتعة. تقريبا يمكن كنت
0: كم كان عمرك تقريبا؟
1: 9 سنوات
0: 7 سنوات ما شاء الله.
1: اي نعم الوالدة الله يحفظها كان عندها كاميرا،
0: نوجه لك التحية أكيد.
1: فكان عندها كاميرا في البيت تابعة للعمل، يعني جهة العمل عندها.
0: نعم.
1: وكنت أنا أتعبث فيها يعني من باب الصغير، والصغير يحب يستكشف الأشياء
0: أكيد.
1: فالمرة الأولى المرة الثانية اكتشفت أنه هذه لها يعني طريقة الاستخدام هذه طلع نتائج جميلة، وإن كنت أنا ما طلعت هذه النتائج الجميلة، ولكن حاولت وقربت في الكاميرا وتعلم الكاميرا يعني. كنت يعني كذلك نفس الشيء في هذيك الفترة اكتشفت ان عندها في اللابتوب الوالدة الله يحفظها برنامج مونتاج، فألعب على الحبلين يعني.
0: يعني مكانين الكاميرا واللابتوب.
1: اي نعم.
0: الكاميرا تذكرها ايش كان من نوع؟
1: كانت نيكون دي 3100 الى يومك هذه موجودة.
0: موجودة.
1: لكن خارج الخدمة يعني.
0: اهم شيء انك تحافظ عليها على الذكرى.
1: اكيد يعني. اكيد موجودة.
0: زين.
1: فبديت العب على الكام وعلى اللابتوب. أذكر مرة من المرات يعني طلعنا طلعة عائلية مع العائلة الكبيرة الله يحفظهم إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
1: فرحنا إلى مصيرة، تعرف يعني الرحلة إلى مصيرة هذه سالفة.
0: صحيح.
1: عبارة وما إلى آخره. فكان مغامرة استغليتها وغطيت يعني
0: فيها كثير منها. فيها كثير من المواقف أكيد.
1: أكيد أكيد.
0: وأنت عاد لازم يكون معك الكاميرا يعني.
1: موجودة.
0: وتصطاد
1: موجودة.
0: المواقف.
1: أكيد. فالكاميرا أنا يعني تقدر تقول كنت محتلها هذيك الأيام.
0: زين.
1: فكنت أي لحظة أي شيء نصوره هناك. ولما رجعنا منتكت طبعا الفيديو راح، ولكن لا تزال ومضاته في ذاكرتي. يعني
0: ايش من المواقف اللي
1: يعني كان مثلا اذكر كان صارت تقدر تقول عاصفة في البحر، فكان العبارة اللي هي داخلها الباص لكل العائلة فكانت تميل يمين ويسار، ومرة عاد صراخ الأطفال وهذا كل شيء.
0: وانت توثق اللحظة يعني
1: كل شيء
0: ما مهتم باللي قاعد.
1: ما مهتم. فوثقنا كل هذا، وعاد بعدين لما رجعنا إلى صلالة لعبت كذا في البرنامج أذكر اسمه موفي ميكر.
0: أيوة.
1: كان برنامج افتراضي في
0: الويندوز. البدايات نعم.
1: ايه.
0: زين.
1: فعملت الفيلم هذا القصير، وكانت من هنا يعني الانطلاقة عاد على مرور الفترات. طبعا نحن كنا سكان صلالة وانتقلنا إلى الشمال، فبالتالي هناك كانت مساحة أكبر بحكم أنها كانت الفترة اللي تبرز فيها شخصية الشخص وتبنى يعني.
0: يا سلام.
1: فبالتالي دخلت في الجماعات الطلابية في المدارس، جماعة التصوير الضوئي، وتدرجت إلى يعني
0: في الأنشطة المدرسية يعني.
1: أكيد نعم. في الأنشطة المدرسية. فالأنشطة المدرسية لها دور كبير يعني المدرسة
0: أكيد في تنمية وسق المواهب.
1: نعم. بحكم أن الطالب أغلب وقته هناك، ومجتمعه الثاني مثل حتى نحن يقولون البيت الثاني هي مدرسة.
0: أكيد. نعم.
1: فمن هناك يعني تعلمنا سواء من المعلمين في المدرسة ومن الزملاء اللي عندهم الموهبة المشتركة هذه. تطورنا حبة حبة من التصوير العشوائي هذا، يتعلم أساسيات.
0: أيوة. من اللي يراجع لك مثلا لما تلتقط صورة معينة ماجد، أو عفوا عبد المهدي، لما تلتقط صورة، لما تلتقط فيديو، لمن تروح أول شيء؟
1: أول شيء للوالدة.
0: للوالدة.
1: للوالدة. للوالدة. أروح للوالدة تشوفي طبعا مجاملات على أساس ما تكسر الخاطر.
0: الله يحفظها يا
1: آمين يا رب.
0: أكيد عشان هي تشجعك.
1: أكيد نعم. وهذا يعني لها دور كبير جدا يعني، كان ولا زال وسيظل إن شاء الله تعالى.
0: الله يحفظها يا رب.
1: آمين يا رب.
0: الله يحفظها.
1: فأروح لها تراجع تشوف الصور تشوف المقاطع الفيديو. وشجعتني هي، وإلى يومك هذا الحمد لله تشجعنا سواء أنا أو إخواني، فنراجع المقاطع مع بعض. ويعني كان هي الناقد تبعي يعني، ولكن كان ناقد
0: محايد ناقد ناعم ولطيف.
1: نعم. فبالتالي يعني كانت هي اللي تراجع، وكذلك أيضا زملائي في المدرسة
0: أكيد.
1: الجماعات الطلابية كان هناك بعض المعلمين المشرفين على هذه الجماعات.
0: أيوة.
1: فكانوا هم كذلك يعني لهم دور وأثر في صقل الموهبة وإبداء الرأي والملاحظات.
0: جميل. احنا قبل أن نتكلم عن فريق طبعا فريق اللي هو دفتر برودكشن، خلينا نقول كذا يعني تدركت أنت المهدي لغاية ما وصلت للشيء اللي أنت فيه تقريبا في أي عام؟ هل هو 2025 مثل ما ذكرنا تأسيس الفريق، ولا قبلها في بوادر كانت على أساس أنت صار عندك الشغف أنه يكون لك فريق؟
1: هو قبلها طبعا تأسيس الفريق كان يعني الشرارة مالته الفعلية كانت ورشة نظمتها في مديرية عامة للثقافة والرياضة والشباب من جمع سلطان قابوس الشبابي،
0: ما شاء الله عليك.
1: فكانت ورشة صناعة أفلام قصيرة باستخدام الهاتف، كانت 3 أيام راح نتطرق لها لاحقا. لكن إنشاء الفريق كان من قبل موجود عندي الهاجس هذا، فكنت أرى زملائي في المدرسة اللي عندهم نفس هذا
0: الشغف.
1: إيه نعم. في العائلة وما إلى آخره، فكنت أقول بيني وبين نفسي يعني كسؤال سريع ويروح إنه ليش ما يكون في كيان يجمعنا، ليش ما يكون كذا.
0: صحيح.
1: إيه نعم. فكان من قبل قبل ما أنشئ أو قبل ما أنشئ الفريق بسنة أخرى. طبعا الوالدة شغال في قسم الكشافة والمرشدات، وكان عندهم مخيم كشفي اللي هو مخيم سهل أشور.
0: جميل.
1: فكانت قبل المخيم هذا تعرف تجهيز وتنظيم جدول المخيم، فكانت تسألني تريد تقدم ورشة؟ أنا في حياتي ما قدمت ورشة، ما سويت أي شيء في هذا الجانب، مجرد إني أصور ممكن أخوي أعلمه وما إلى آخره.
0: نعم.
1: فكانت تسألني هل تريد تقدم ورشة؟ فأنا يعني قلت لها أوكي أريد أقرب. طبعا بعد ما هي لحت علي، لأن أنا في البداية كنت رافض.
0: بس معك الأساسيات،
1: الأساسيات موجودة، التصوير وغيره، الأساسيات موجودة. أيوة. يعني كانت لو نرجع كذا شوية في السريع البداية الفعلية في عالم السينما بشكل خاص والمونتاج الاحترافي كانت في 2019 مع أستاذي محمد المردوف أبو عبد الله المخرج الكبير،
0: نوجه له كل التحية
1: أكيد. فكان هو يعني أعطاني ورشة، كانت معي أنا وأخوي.
0: نعم.
1: جينا من الشمال، وهذه لها قصة.
0: من أخوك؟
1: أخوي إلياس.
0: إلياس بقي لك التحية بعد.
1: أكيد أصغر مني هذا.
0: إن شاء الله يسمعك.
1: إن شاء الله.
0: زين.
1: فنحن كنا موجودين في الشمال، فالوالدة شافت إعلان الورشة، كانت ورشة للتعلم مونتاج، أساسية مونتاج على أدوبي بريمير. فالوالدة تريد تسجلنا، بس نحن كنا لازلنا موجودين هناك.
0: زين. شو رأيك المهدي نكمل القصة إن شاء الله؟
1: إن شاء الله.
0: ولكن بعد الفترة الدينية لأذان المغرب.
1: إن شاء الله.
0: إذن متابعينا ومستمعينا خليكم معنا في برنامج من الخريف، راح نطلع للفترة الدينية لأذان المغرب وراجعين إن شاء الله.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: فريق صانعهم قول وراي إيجارك صار علينا إيجارك صار علينا إيجارك صار علينا.
1: ايوه اللي سمعت صحيح، بان هوم جايبين لكم أقوى مفاجأة. تسوق واحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 4000 ريال عماني. والمفاجآت ما خلصت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات 30 إلى 80% على كل اللي تتمناه. سكنك المجاني صار على بعد خطوة، وكل أسبوعين راح نعلن عن سعيد الحظ الفائز في السحب. سارع بالتسوق أونلاين أو في فروع بان هوم ولا تفوت الفرصة.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: أنا لكم متابعي الكرام في برنامج من الخريف، وبعد هذه الفاصل من الفترة الدينية لأذان المغرب، ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا أكيد على منصات شبيب المرية صوت وصورة على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا للي يستمعوا على ترددات أو ترددات إذاعة الشبيب على 97.5 في مسقط والباطنة، وهنا في صلالة على 98.5. وعودة إلى ضيف برنامج من الخريف أكيد المهدي بن سعيد المعولي. المهدي، مستمعي الكرام، قلنا في بداية اللقاء شاب طموح أنتج أعمال سينمائية، ولكن احنا توقفنا المهدي عند قصة مع الأستاذ محمد المردوف الكثيري، القصة اللي صار معها الشغف إنشاء فريق أو تأسيس فريق.
2: نعم، هي القصة كانت الشغف الأساسي للعالم هذا، يعني بداية الشغف، اشتعال الشغف. فكان نرجع يعني لمجريات القصة، فكان كنا نحن لازلنا متواجدين في ولاية بركة تحديدا.
1: نعم.
2: وكانت خلاص آخر شهر لنا هناك على أساس أنه نرجع إلى صلالة.
1: نعم.
2: فسبحان الله كنا نحن لازلنا يعني مش وقت رجوعنا، صارت الدورة والورشة اللي سواها أستاذ محمد المردوف تبع صالون ظفار للسينما اللي هو يكون رئيسه ومؤسسه. فتواصلت مع الوالدة انه يعني انا لولا انه كان اولادي اللي هم نحن انا واخوي الياس،
1: نعم،
2: لا زالوا موجودين ولا زلنا هناك، كان خليتهم يشاركوا. فهو جزاه الله خير كمبادره منه، قال انتم لما ترجعوا صلاله بلغوني الوقت اللي تكونوا موجودين فيه، ومني لكم وقتي مده 3 ايام اعيد لكم اياها بس انا واخوي.
1: يا سلام،
2: جزاه الله خير،
1: كل التحيه
2: اكيد اكيد استاذي. فرجعنا الى صلاله وفعلا يعني لمده أكثر من 3 أيام، يعني هو لأنه شاف فينا الشغف.
1: نعم.
2: بالتعلم، فثلاث أيام هذه التعليم وتدريب في المونتاج بالذات على برنامج أدوبي بريمير، ومن بعدها قلنا خلاص انطلقوا أنتم، وانطلقنا.
1: صارت الانطلاقة.
2: إيه نعم.
1: جميل.
2: فانطلقنا بالمونتاج، وبعدها يعني بأشهر جت جائحة تقريبا كورونا أو قبل جائحة كورونا. فاستمرينا على المونتاج، منتج اللقطات الجاهزة أنا وأخوي إلياس، وبعدين صرنا يعني لما جت كورونا ألزمتنا كذلك أنه نتكثف في المونتاج.
1: جميل.
2: وتفرعنا بعدين إلى شوية الهندسة الصوتية وما إلى آخره، وكذلك جينا على التصوير وبدينا يعني رجعت أنا إلى التصوير مرة ثانية، توجيه منه وكذلك تعليم ذاتي من اليوتيوب. فبدأت أتعلم كذلك التصوير السينمائي بالذات، والحمد لله يعني كانت هذيك تقريبا هي البداية الفعلية خلينا نقول في هذا العالم والاستمرارية فيه.
1: والتأسيس بعد ذلك جاءت فكرة اللي هي
2: بعد ذلك
1: دفتر برودكشن.
2: نرجع إلى الورشة الثانية اللي الوالدة قالت لي.
1: أيوة.
2: يعني قدمها. فكانت في مركز التدريب التابع لمديرية العامة للتربية والتعليم سابقا وزارة التعليم.
1: وزارة التعليم. نعم.
2: فقدمتها، وإلى يومك هذا أنا ما أدري كيف قدمتها يعني بهذاك الشغف وبهذاك الحماس.
1: ما شاء الله. كم كان عمرك تقريبا؟
2: قبل سنتين يعني خلينا نقول
1: 17 سنة
2: حولها. أي نعم.
1: العمر كله إن شاء الله.
2: إنزين. فقدمتها هناك وما توقعت أبدا، بحكم أني أنا شاركت سابقا في مخيمات كشفية وأعرف الشباب لما يجوا إلى هذه الورش يعني بس يريد يخلص.
1: أيوة.
2: ما يريد يصدع راسه.
1: أيوة.
2: ومع ذلك
1: عن ويريد ويقضي وقت اكيد في خريف ظفار.
2: ايوه وكذا. اكيد. ومع ذلك يعني شفت فيهم الحماس، شفتهم متحمسوا. بعدين يعني. سالتهم قلت لهم ترى انا مثلكم واعرف انه ترى نجي هنا بالغصب.
1: صحيح.
2: فليش انتم متحمسين وكذا؟ قالوا والله عجبنا المحتوى. يعني كنا تقريبا اعطوني ساعتين، وفي الساعتين هذه من الصفر إلى صناعة خلينا نقول مقطع من التصوير إلى المونتاج إلى التلوين في ساعتين.
1: جميل.
2: وكان كل شيء هناك عندهم في المركز تدريب. بعدها هذه جاني الهاجس مرة ثانية أني أسوي الورشة
1: مرة
2: اللي هي
1: يعني.
2: كان مرة ثانية بس. أيوة. بعد سنة.
1: بعد عام
2: كانت اللي هي العام الماضي مثل ما قلنا في مجمع السلطان قابوس الشبابي الثقافة والترفيه. كان هناك كذلك أبلغني أحد الناس الموظفين هناك اللي هو كذلك يصير خالي أسامة وقال له التحية كذلك
1: كل التحية أكيد.
2: فقال لي تريد تقدم ورشة؟ قلت له ليش لا يعني. فقدمت هناك ورشة كذلك وما توقعت أبد هذا الإقبال بحكم أن كذلك الإعلان نشره خالي الآخر اللي هو الأستاذ مازن بامسيلا نوجه له
1: أكيد نوجه له كل التحية الله يحفظه
2: أكيد إن شاء الله.
1: كذا حلو العيلة لما تكون ملتفة حولك.
2: نعم نعم يعني هذا يعني نعمة
1: لتدعمك أكيد نعم. أكيد.
2: فهو كذلك يعني خلينا نقول مشهور في السوشيال ميديا وعنده قاعدة جماهيرية. فلما نشر الإعلان التلفون في رسائل تقريبا إلى اليوم ما رد عليها أنا من كثر الرسائل يعني
1: ما شاء الله
2: ما توقعت هذا الإقبال على البرنامج. ومن هناك من الورشة هذه كانت مفروض يومين صار 3 أيام وكانت مفروض ساعتين صارت 4 ساعات
1: ما شاء الله
2: والإقبال لازال مستمر. وفي آخر يوم كذا بس فكرة رميتها في الطاولة قلت لهم ترى أنا أريد أسس فريق أحد منكم يريد ينضم. ما طلعت من الباب زين إلا ما شاء الله 4-5 أشخاص قالوا إحنا معك وبعدين تزايد العدد الحمد لله.
1: جميل. الحين كم صار عددكم تقريبا؟
2: الحين تقريبا 15 شخص حول
1: 15 شخص؟
2: إيه.
1: جميل.
2: نعم.
1: وكلهم من نفس المنطقة؟ من نفس
2: كلهم من
1: الولاية وكذا؟
2: من سكان صلالة.
1: من سكان محافظة الظفار.
2: إيه نعم.
1: جميل. اختيارك لدفتر بريدكشن يعني كيف قال الاسم هذا؟
2: والله
1: ولا كانت الورش اللي تقدمها كانت مليانة دفاتر؟
2: لا هي الفكرة أنه أنا جلست طبعاً أنا كثير سويت مشاريع قبل سواء كانت مدرسية أو بيني وبين نفسي يعني أخطط وتكون حبيسة الأدراك بس يعني أحط فكرة وأرفعها.
1: أيوة.
2: فكنت جالس قلت الحين أنا أريد أسس فريق إيش بسمي؟ طبعاً الاسم دفتر هذا من قبل ما تجيني فكرة الفريق كانت كعلامة شخصية على أساس أنها تكون براند خاصية.
1: هي عند اسم يعني خاص
2: الاسم كان موجود قبل حتى ما أسوي الورشة الأخيرة هذه. فجلست أنه إيش بسمي الفريق إذا أو إيش بتكون العلامة مالتي. جلست أفكر أفكر أفكر قلت الحين من لما تريد تعمل عمل سينمائي أول حاجة أو أي عمل لازم فكرة
1: أكيد.
2: وصول الفكرة
1: أكيد.
2: وعندنا قاعدة نحن والوالدة تقول ليها دائما أنه الفكرة مثل العصفور إذا ما مسكت طارت عنك
1: فعلا.
2: كيف تمسك الفكرة هذه
1: تكسر. لا يطير لا يطير
2: أيوة.
1: لا يطير الفكرة
2: نعم. فالفكرة هذه كيف تمسكها تكتبها على طول اكتبها وين في الدفتر. فجلست طالع في الدفتر جاء في بالي أكثر من اسم أسميه سطور قلت هذا بعيد. فاستقرت آخر شيء على الدفتر بحكم أنه بداية الانطلاقة للأعمال اللي نحن نسويها والأفكار اللي تكون عندنا.
1: إيش من الأعمال اللي قدمتوها مباشرة مع الفريق؟
2: الأعمال أول حاجة نحن ركزنا على صناعة أو خلينا نقول تنمية القدرات اللي موجودة سواء قدمنا ورش. من بعد هذه الورشة صارت ورشة أخرى وإن كانت نوعا ما متأخرة ولكن كذلك كان عليها إقبال كبير. وإلى يومك هذا نحن نركز على الورش. كانت هذه الورشة لمدة تقريبا 3 أيام أو 4 أيام بتعاون مع جمعية النور المكفوفين محافظة الظفار جزاهم الله خير دعمونا بقاعة من عندهم كذلك بعض الدعم من عند خالي الأستاذ مازن جزاه الله خير يعني لإقامة هذه الورشة وكان مثل ما قلت لك عليها إقبال. فكذلك من هذه الورش نحن نطور المهارات اللي عندهم ونمسكهم معنا نطور المهارات ونقولهم
1: وتأخذوهم معاكم في الفريق. أيوه. ممكن نعم. للانتساب
2: وكذا. نعم أغلبيتهم تقريبا هذه طريقة انضمامهم يعني للفريق أنه كانوا موجودين في ورش وانضموا من خلال الورشة هذه انضموا للفريق.
1: هل كل الأعضاء المهدي هم طلاب يعني ما زالوا يدرسوا؟
2: نعم كلنا طلاب.
1: كلكم طلاب.
2: أيوه.
1: إيش علاقة الحقوق بالتصوير؟
2: والله
1: طبعا أنت طالب كلية الحقوق أكيد في جامعة الظفار. أتمنى لك كل التوفيق المهدي.
2: أمين وإياكم إن شاء الله.
1: الحقوق والتصوير إيش العلاقة بينهم؟ هل وجدت بينهم علاقة؟
2: حاليا ما وصلنا إلى نستكشف العلاقة هذه ولكن متأكد أنا أن تكون في علاقة.
1: أكيد في شيء.
2: أكيد في شيء. بنستكشف نحن هذا مع مرور
1: خلال
2: خلال الدراسة وخلال الأيام هذه إن شاء الله
1: خلال الأيام القادمة.
2: نعم.
1: الشرح الظفاري القصة طبعا قصة فيلم الشرح الظفاري ليش اخترته أو اختار الفريق هذا الموضوع بالتحديد؟ احنا نعرف انه الشرح فن من فنون محافظة الظفار.
2: نعم. اولا الشرح يعني بذاته له مكانة خاصة بيني معي أنا ومع زميلي ماجد.
1: خبرنا عن القصة. طبعا نوجه لماجد التحية، موجود معنا في استوديو الشبيبة وبرنامج بالخريف. إيش هي القصة المهدي؟
2: هي مش قصة على كثر ما أنه ارتباط وحب لهذا الفن. يعني أنا شخصيا أرى وأعتقد ماجد يشاركني في هذا الرأي أنه يختلف عن بقية الفنون، لأنه تحس فيه ثقل وفيه رزانة، كذلك فيه يعني أكثر من لون في الفن نفسه. يعني فيه القصبة وفيه صوت الهوك أو صوت الهوب تقريبا، ما أريد أخبط الأسماء. فكذلك الكلمات نفسها يعني تختلف عن باقية الفنون. وغير هذا رأينا أن فن الشرح نوعا ما بدأ يندثر، يعني صار ظهوره قليل جدا في الساحة، صارت مجرد بس عائلتين هي اللي تحيي هذا الفن.
1: نعم.
2: وحتى الشباب صاروا ما حد منهم يعرف كيف يلعب الشرح أو إيش هو الشرح بعض. فنحن من هذا المنطلق، وكذلك أيضا لنا مرباط، ولاية مرباط يعني من منابع الشرح، ونحن كذلك نتشاطر أنا وماجد حبنا لولاية مرباط.
1: أكيد. حتى تحياتنا يعني لأهالينا في ولاية مرباط أكيد.
2: فحتى يعني الشباب زملائنا يقولوا أنتوا إيش تريدوا بمرباط، يعني ما فيها شيء، بس إحنا نقول لا، مرباط هذه
1: كنز. نعم أكيد.
2: فهذه من الأشياء اللي خلتنا نختار فن الشرح.
1: جميل. نقول طموحات دفتر برودكشن في عام الثاني طبعا 2026، وين تشوفوا نفسكم بعد 5 سنوات المهدي؟
2: إن شاء الله نحن عندنا رؤية. أولا نريد الشباب اللي معنا في الفريق بذاتهم هم بأنفسهم، سواء كانوا داخل الفريق أو خارج الفريق،
1: أكيد
2: قائمين ومستمرين في هذا المجال. وكذلك الفريق نفسه يكون من الجهات، أو خلينا نقول نتحول من، طبعا نحن الآن مبادرة شبابية تحت مظلة وزارة الثقافة،
1: وزارة الثقافة ورياضة الشباب. نعم.
2: بس إن شاء الله رؤيتنا أنه في خلال 5 سنوات القادمة نصبح شركة إنتاج، وكذلك يكون عندنا أعمالنا اللي يعني نطلع فيها إلى العالمية. ونحن من أهدافنا ومن الأشياء اللي خلتنا نكون نوعا ما خلينا نقول متميزين عن المجموعات الباقية، أننا نحن نركز أكثر شيء على التاريخ والتراث الخاص بمحافظة ظفار، لأننا نحن كذلك رأينا أنه هذا الجانب من المحافظة مظلوم جدا. يعني فحتى في الفترة الماضية في أثناء إقامة معرض خريف ظفار الكتاب اللي كذلك يقيم في مجمع السلطان قابوس، اشترينا مجموعة كتب عن تاريخ ظفار، وبعدين يعني نجيب الأفكار
1: ما شاء الله
2: للأفلام والمواسم القادمة.
1: ما شاء الله عليكم.
2: نعم.
1: كل التوفيق. وإحنا أيضا مقبلين على موسم الصرب إن شاء الله تعالى.
2: أكيد إن شاء الله.
1: أكيد في تحضيرات خاصة
2: أكيد
1: من دفتر برودكشن.
2: أكيد تحضيرات
1: بإذن الله. من بعد نقول خلينا نتكلم عن المستوى الشخصي بالنسبة للمهدي. فيلم أنا خالد هذا أكيد ضمن الأفلام المتاهلة في مهرجان ظفار السينمائي الدولي الثاني اللي راح ينطلق إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم تاريخ 6/9.
2: نعم.
1: فكرة هذا الفيلم المهدي
2: طبعا
1: كيف استوحيتها، كيف جات؟
2: فيلم أنا خالد كان بعد أو أثناء إقامة مخيم وثق الأفلام الوثائقية القصيرة. نعم. اللي كان بتنظيم من الجمعية العمانية للسينما، نوجه لهم كل الشكر على هذه الفرصة.
1: نعم.
2: واختصوا فيها محافظة ظفار أنهم يبدأوا في المحافظة. فمن أهداف المخيم أنه نخرج بأفلام كنعتبرها مشاريع تخرج، يعني من المخيم هذا اللي كان لمدة 10 أيام. فأثناء المخيم كونونا مجموعات، تقيت بعض الزملاء منهم. نعم. من عندي معرفة سابقة معهم ومنهم أول مرة أشوفهم، وكانت يعني فرصة سعيدة، يعني وجههم كل التحية يعني. فكان جالسين بعد ما أعطونا بعض الأساسيات وبعض الملاحظات.
1: وين كنتوا جالسين؟
2: كنا مجمع السلطان قابوس.
1: جمع السلطان قابوس.
2: في المخيم نفسه يعني. فكنا في القاعة، قالوا لنا يلا الحين وقت تجيبوا أفكار. فكل واحد بدأ يرمي فكرة، أنا رميت فكرة، الشباب رموا فكرة. بعدين واحد من الشباب اللي هو نوجه له التحية حسين محمد جاب فكرة اللي هو فكرة شاب. الشاب هذا نعرفه نحن، موجود في المحافظة، اللي هو خالد المهري نوجه له كل التحية. كان يعاني من التأتأة. فنحن فكرة هذا الفيلم اللي جابها حسين أن نشوف يعني معاناته، وخلينا نقول الرحلة حتى تخلص من التأتأة وصار هو يعالج الناس اللي عندهم التأتأة، وصار ما شاء الله عليه متحدث في التوست ماستر وحاصل على عدد جوائز. فيعني الفكرة هي مش فكرتي أنا، فكرة الأستاذ حسين، ومن عنده انطلقنا وبدينا نعدل.
1: أنت أخرجت
2: أنا أخرجت العمل. أي نعم أنا أخرجت العمل.
1: جميل. كذا على ختام هذا الحديث، هذا الحديث شيخ أكيد المهدي، ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله.
2: وإياكم إن شاء الله.
1: الفيلم أكيد أنا خالد راح يكون حاضر ضمن مهرجان ظفار السينمائي الدولي في نسخة الثانية. كل التوفيق لك المهدي في أفكار قادمة إن شاء الله تعالى. نقول
2: إن شاء الله في
1: يعني كل مهرجان سينما في ظفار أنت تشارك فيه.
2: نحن موجودين في المهرجانات وغير المهرجان، مثل ما قلت لك الأفكار متروسة وفي حلزات حبيس الأدراك.
1: أيوة.
2: وتطلع واحدة ورا الثانية إن شاء الله.
1: هذا أهم شيء. إيش تحب تقول لزملائك في فريق دفتر برودكشن، وأيضا نقول لعيلتك والأشخاص الداعمين لك المهدي؟
2: أولا أوجه الشكر للوالدة وإلى العائلة بشكل عام. استعلم. كان لهم الأثر الكبير على مسيرتي، سواء كان في الجانب الإعلامي أو حتى على الجانب الشخصي. ولو بتكلم اليوم إلى بكرة ما بوفي حقهم في الثناء وفي الشكر. كذلك شكر موصول إلى أخواني في الفريق، أخواني وأخواتي في فريق دفتر برودكشن. أولا أنهم يتحملوني على العمل وعلى الشدة في العمل، وثانيا لأنهم يحاولوا يطلعوا كل ما عندهم حتى نرفع اسم الفريق، حتى نتطور، حتى نصبح في المقدمة. وكذلك الشكر موصول إلى أستاذي محمد المردوف طبعا ما ننسيه، وكل الأساتذة، أستاذ سالم العلوي من الأساتذة اللي كان لهم بصمة كبيرة، مدير مدرسة أسامة بن زيد، جزاه الله خير على كل ما قدمه.
1: تستاهل كل خير.
2: وياك.
1: وإحنا سعيدين بلقائك المهدي، وإن شاء الله تعالى نلتقي مرة ثانية
2: إن شاء الله،
1: وثالثة ورابعة وعاشرة إن شاء الله،
2: إن شاء الله،
1: وتخبرنا كذا عن نجاحاتك ونجاحات أيضا دفتر برودكشن
2: إن شاء الله.
1: كل التوفيق لك المهدي بن سعيد المعولي. المهدي طبعا شاب طموح منتج لأفلام سينمائية. إذن متابعينا ومستمعينا كان هذا اللقاء مع المهدي، راح نطلع لفاصل وبعد إن شاء الله راجعين مستكملين معاكم فقرات برنامجنا من الخريف.

0: سهلوا سداد متأخراتكم مع خدمة حصاد، واستفيدوا من إمكانية تقسيطها على 8 دفعات ميسرة للمزارعين. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: فريق فانوم، قول وراي، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
3: أيوة اللي سمعت صحيح، فانهوم جايبين لكم أقوى مفاجأة. تسوق واحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 4000 ريال عماني. والمفاجآت ما خلصت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات 30 إلى 80% على كل اللي تتمناه. سكنك المجاني صار على بعد خطوة، وكل أسبوعين راح نعلن عن سعيد الحظ الفائز في السحب. سارع بالتسوق أونلاين أو في فروع فانهوم ولا تفوت الفرصة. تطبق الشروط والأحكام.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: متابعين الكرام في برنامج من الخريف من هنا من جاردنز مول، ونذكركم بأن هذا البرنامج برعاية فورد، ومواصلين لمحطاتنا وفقراتنا المنوعة. وأكيد هذه المرة نروح للزميل العزيز علي باقي، اللي اليوم راح ياخذنا صوب المشلي وصوب النارجيل، وأكيد على طريقة وشارع المزارع. علي مساك الله بالخير.
1: أكلوا بالنور أخي عيد، ونمسك الخير والمحبة المتابعين المشاهدين الكرام أينما كان. طبعا اليوم مثل ما ذكرنا تجوانا اليوم في ربوع محاط ظفار والحديثة في مدينة طلالة. طبعا الجميل اليوم أنه أشكال الفواكة والخضار النارجيل أو المشلاي الطاقة الموز، كل هذه التفاصيل أيضا هي إضافة وهي نقل أيضا للزائر إلى محاط ظفار بهذه المشاهد الطيبة من مزارع محافظة طارة ومن مدينة طلال التحديد. والجميل أيضا هذه المزارات التي أصبحت أيضا هي جزء من السياحة الداخلية أثناء زيارة السياح إلى محافظة طارة وتجميل هذه المحافظة، طبعا للتجوال في هذه الأشياك اللي هي تحمل جانب طبيعي بيئي، وطبعا يتهم كل ذلك أيضا في الحراس يكون السياحة والاقتصادية على مستوى محافظة طارة وعلى مدار العام بشكل يعني على مدار السنة بشكل كبير. ثم نجد هذه الفواكه أو الفواكه الاستوائية أيضا هي متوفرة بشكل كبير على مستوى مدار العام في محافظة طار، والأسعار أيضا في المتناول. جميل أيضا التجوال هذه في هذه الأماكن، ونجد ما شاء الله هكذا شباب مهتمين حريصين كل سنة على شرب المشلاي على أكل النارجيل وعلى أيضا أخذ بعض الشتلات في محافظة طار. مساء الخير أخي.
2: مساء النور.
1: حياك الله وسهلا. نتعرف عليك.
2: بدر الحمري. من السيف.
1: من السيف. ما شاء الله تجوالكم في مثل هذه المواقع تكون الأماكن السياحية والاقتصادية.
2: والله متعودين كل ما نجي طلالة لازم نزور هذه المناطق، يعني لازم نجي ناكل الصيفاي نكلي ونتمشى كذا.
1: أكثر شيء دائما تأخذ من هذه الثلاثة
2: هو المشلي والصيفاي والفواكه الاستوائية الثانية يعني موجودة.
1: طبعا نلاحظ الكثير من الأسر طبعا يتوفرون مثل هذه الأماكن.
2: نعم أشوف الكثير ما شاء الله الأسر موجودة.
1: إيش الميزة يعني إيش الأسر الموجودة؟
2: والله حبهم للمنطقة الطلالة، الأجواء الجميلة يعني غير الشعور يعني جميل جدا.
1: طلع عليك كثير. نحاول أيضا إلى ضيف آخر.
2: مساء النور.
1: حياك الله
2: يا مرحبا يا سهلا.
1: ذكرت لك قبل قليل بأنكم حريصين كل سنة وكل زيارة أيضا أن تأخذ كده وتطعم من هذه.
3: أكيد طال عمرك هذا المكان يعني خلاص يعني صار مشهور، فكل إنسان يجي يزور طلالة يزور هذا الأكياس يعني عشان النارجيل والمسلين والفيفاي وأنواع الجديدة يعني.
1: مثلا طبعا أصبح المنتج المحلي له دور كبير أيضا سواء في الجانب الاقتصادي أو حتى جانب الترويج للمحافظة. نجد أيضا كثير من السواح القادمين إلى السلطة العمانية ومن الخارج أيضا يتوافدون إلى مثل هذه الأماكن، طبعا يلاحظون جودة ما شاء الله المنتج وتنوع أيضا المنتج فيه.
3: أيوة أكيد ما شاء الله يعني عندنا هذا المشلي إنتاج ما شاء الله جميل يعني في طلالة ومشهور بمحافظة ظفار بهذا يعني بهذا المشلي يعني والنارجيل أكثر.
1: نعم بحد ذاته شارع المزارع أيضا يعتبر إضافة ويعتبر أيضا نقلة كثير، خاصة ما شاء الله الجار النارجيل التي تزيد طبعا طولها عن 15 متر و 20 متر.
3: أكيد فهذا شيء مزين يعني للمحافظة وفي تغيير جزء جديد يعني للمحافظة يعني.
1: نعم اشتراك بالطابع التقليدي لهذه الأشياء.
3: شيء جميل والله. شيء جميل يعني.
1: يعني يمزج بين الطبيعة وبين الحضارة.
3: أكيد يعني بالطبيعة والحضارة في المحافظة يعني.
1: نعم قليل الشرب أكثر من النارجيل صحيح ولا لا؟
3: أكيد.
1: أكيد. أفضل كرب العالمين. طبعا نتحول أيضا إلى مشارك آخر وضيف آخر. مساء الخير.
4: نور سرور. حياك الله. حياك سامي محمد الهادي من مطبخ ريد وجب.
1: حياك الله ختامي. طبعا نتحدث عن زيارتكم لهذه المواقع وعلى أيضا تجوالكم في مثل هذه الأكشاف التي تحمل طابع تقول تقليدي ومنتج محلي أيضا.
4: أكيد هذه كما تقول لمسة ولازم نمر عليها عند زيارتنا طلالة. أيوة. كما تقول شبه يوميا لازم نمر على هنا طلع يعني لمسة اليوم لازم تبدأ من هنا من هذا المكان يعني.
1: أكيد في منهم ما شاء الله حريصين أن يأخذ كذا هدايا نقول له زاد
4: أكيد زاد الطريق أكيد أنا أكيد خبز طلال اليوم هذا لازم نأخذه معنا.
1: طبعا إيش رأيك بهذا التنوع سواء كان من المنتجات المحلية أو حتى من المأكولات العمانية التي نقول نتميز بها وتنفرد بها محافظتنا.
4: أنا أكثر المحبين طبعا أحب الأكل الجمل، لحم الجمل، وخاصة السنام.
1: ما شاء الله.
4: حتى اليوم سألت عنه لكن للأسف ما
1: حتى أنا ما فيك الصور، لسنا في الصور قليلة
4: وانتقدر تأكل

0: ولي الحمد طبعا سلطنة عمان انطرد ما شاء الله بثروة مثل زراعية متنوعة سواء كان في الجنوب أو في بقية محافظات شمال السلطنة. فجميل هذا التنوع هذه المحاصيل سواء كان في الموسمية أو حتى على مستوى الدولي.
1: هذا الشيء نحن لاحظناه في الأوان الأخيرة. الحين حتى الحكومة تشجعهم على أن يزيدوا الإنتاج في الخضروات حتى بنكون يكون عندنا اقتصادات بهذا الشيء. فهذا الشيء كما تقول خطوة جميلة وخطوة كما تقول يعني نفتخر فيها يعني.
0: بإذن الله تعالى إيش رأيك بالأسعار الموجودة؟
1: الآن متداولة يعني ما شفت شيء تغير يعني يمكن شيء بسيط يعني. لأن مرة ثانية أنا يمكن آخر مرة جاينا تقريبا يمكن 6-5 سنوات تقريبا. أجي لكن كنت أجي ما أجي في الخريف أجي في الأيام العادية يعني. بس الخريف طبعا لا بتكون شوية فرق لكن ما كما تقول ما مذكور يعني.
0: الفاكهة
1: الموجودة
0: في هذه الأكشاك
1: أكثر شيء يعني؟
0: أيوه
1: والله فيفاي الموز فعندهم أكثر عن نوع فحبينا حتى يعني حتى خاصة فيفاي يعني تذكر ما شاء الله يعني مع أن يعني قلنا بنقرب الفيفاي وكانت أحسن يعني حتى عندهم دراجون فروت هذه نفس الشيء بعد نفس الشيء عليها يعني.
0: أخبرونا أصحابك أنه ما شاء الله عندك كده لمساب خاصة زراعية بالذات وعندك ما شاء الله كده حسب ما أعرف إيش نسميها يعني حريص على ترقية المزارع على تشجيع أيضا المزارعين على المحاصيل والمنتجات المحلية أيضا.
1: فأنا أحب أكثر أنا زرت مثل في باطنة حبيت التنوع في البطيخ حتى حبيت البطيخ الأصفر عليه ما شاء الله عليهم صراحة يعني.
0: عندنا مزارع النجد في محافظة لدينا ما شاء الله يعني إنتاج يعني ثائر ما شاء الله من الكليات. إذا إيش تقول وأنت رايح يعني طار على محافظة طار إن شاء الله متجه إلى نقود إلى مصر أكيد الدبة مليانة.
1: إحنا الحين بعدنا اليوم نعتبر نحن أول يوم.
0: ما شاء الله.
1: إيوه إن شاء الله بعد 3-4 أيام زيارتنا لمدة 6 أيام.
0: نعم.
1: وإن شاء الله عاد بناخذ وش اللي نريده معنا لازم هذيك ما تقول على قولة يعني هن القدامة لازم نجيب لهم طوغات يعني.
0: ما شاء الله. إيوه. إن شاء الله جازة طيبة ورحلة إن شاء الله آمنة. في ربوع بلدنا الحبيب سلطنة عمان. طبعا هكذا متابعينا ومستمعينا الكرام وصلنا بكم لختام هذا ربط الإذاعي المباشر من هنا من سوق الأكشاك من سوق النارجيل سوق المشلاي سوق المنتجات أيضا الزراعية الموسمية الاستوائية. أعيد إليكم المايك وما تبقى من فقرات هذا البرنامج.
2: شكرا جزيلا لك علي. طبعا الزميل علي باقي من نقول من طرق وشوارع المزارع الموجودة فيها النارجيل وأكيد المشلي. شكرا جزيلا لك علي وإن شاء الله تعالى طبعا اليوم هي آخر حلقات برنامج من الخريف بإذن الله تعالى. شكرا لك يا علي.
0: العفو.
2: في أمان الله. إذن متابعينا بعد ما كنا مع علي باقي رح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله راجعين مع صانعة المحتوى عائشة الشيدي.

0: Mais Hayedek.
1: أنت تستمع لبرنامج من الخريف.
2: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج من الخريف. احنا معاكم مواصلين الساعة الثانية من البرنامج من الساعة 6 لـ 8 اكيد مستمعين الكرام. ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج من الخريف على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة على اليوتيوب وعلى منصة اكس. وايضا هذه تحية مسائية للي يستمعوا على ترددات إذاعة الشبيبة مسقط والباطنة 97.5 وهنا في صلالة على 98.5. متابعين الكرام، عائشة الشيدي شابة عمانية حملت هاتفها وذهبت إلى أماكن الخريف وسجلت كل ما رأته بعينها ونشرته على مواقع التواصل بعفويتها أكيد وبساطتها. جعلت آلاف المتابعين يعيشوا لحظات المطر والضباب وكأنهم معها لحظة بلحظة. عائشة، نمسي عليك بالخير. عائشة الشيدي هي صانعة محتوى. مساء الخير في برنامج من الخريف.
3: نور يا عيد، حياك الله وأهلا وسهلا بمستمعينا ومشاهدينا أكيد من إذاعة الشبيبة. كل التحايا لإدارة وطاقم الشبيبة.
2: أهلا وسهلا فيك عائشة مرة ثانية، نرحب بك في برنامج من الخريف. وإحنا اليوم سعيدين، اليوم نقول 38 أو 39 يوم أنت في ظفار.
3: اليوم نقول 39
2: أكيد. 39؟
3: نعم.
2: بتكملي ل 40 إن شاء الله؟
3: إن شاء الله أكمل هنا. أنا خلاص أنا مصممة أني أكمل ل 40 وكم يوم شوية،
2: يعني اللي موسم الصرب إن شاء الله تعالى. اليوم مثلا نقول
3: والله يا ليت يجلس لموسم الصرب صراحة، لأن من المواسم الجميلة واللي الكل يشيد أن موسم الصرب من المواسم الرائعة أنك أنت تأخذ زاويتك
2: للتصوير. جميل. زي بما أنك صانعة محتوى وهذه الأيام اللي قضيتها في محافظة ظفار، أكيد هناك مختلف المواقع مختلف الفعاليات وأيضا حتى الأماكن الطبيعية. عايشة، خبرينا كيف جاءت فكرة أنك أنت تأخذ تليفونك تيجي من صحم لغاية ظفار؟
3: والله أنا سنويا أكون متواجدة في موسم ظفار. حقيقة ما لفت انتباهي كان إن السنوات الماضية كنت أجي بس أستمتع بالسياحة، أستمتع بالمناظر، التغطيات الجميلة. هذه السنة قلت لازم أصمم إنها تكون سنة أكيد 2026 تكون مختلفة تماما.
2: يعني السنة من السنوات الماضية كان فقط مجرد إن السياحة وزيارة لبعض الأماكن بس. نعم. ما كنت توثقي مثلا؟
3: لا كنت أوثق بس
2: ما تنشريها.
3: أيوه لا أنشر بس. أيوه. ما بذاك يعني الاحترافية أو ما بديك الزاوية اللي أنا أشوفها، يعني أشياء عادية.
2: جميل.
3: خلينا نقول لكن هذه السنة 2026 تميزت حقيقة في التغطيات غير كذا الزوايا.
2: جميل. يعني من بداية الخريف نقول أنت موجودة هنا.
3: أنا موجودة من 22/7 كنت موجودة
2: ما شاء الله
3: في الخريف. نعم. يعني غطيت أغلب المواقع السياحية، غطيت أغلب المهرجانات هذه السنة. حقيقة ما لفت انتباهي أيضا يعني تنوع الفعاليات المختلفة.
2: أكثر مكان زرتين نقول في خريف ظفار 2026؟
3: والله هم كل الأماكن حلوة بالنسبة لي أنا كعايشة، يعني كل الأماكن حلوة، كل الزيارات لها أكيد يعني طابع جميل. الخريف إحنا نقول دائما يتقلب شوية.
2: صحيح.
3: على حسب الأجواء. نعم. يعني كل يوم يكون الخريف غير
2: أكيد.
3: فنحن أكيد يعني نحاول نشوف الزاوية دائما صانع المحتوى أساسا.
2: أيوة.
3: وأوجه تحية من خلال هذه الإذاعة، إذاعة الشبيبة، لكل صانع محتوى في موسم ظفار 2026 من المصورين، سواء كان اللي يغطي عن طريق الكاميرا أو يغطي عن طريق الهاتف.
2: أكيد نوجه لهم كل التحية اللي ساهموا في نشر أيضا والترويج.
3: نعم.
2: لخريف ظفار 2026. أكثر التطبيقات اللي تستخدمينها عائشة
3: تطبيقات عندي الانستغرام منصة، وعندي أيضا اللي هو عن طريق السناب شات، ولكن أنا أكثر شيء أغطي عن طريق السناب شات.
2: أنا متابعك في السناب شات
3: أيوة أكثر شيء في السناب شات أغطي حقيقة الفيديوهات الصور المونتاجات. أيضا عندي برامج أدخل برامج فيها اللي يعني صناعة الفيديو بالتحديد، هذا كيف أمنتج، كيف الفكرة، إيش راح أسوي، إيش راح يكون بداية الفيديو. فمن بالليل أنا أرسم الفيديو في رأسي كيف راح يكون
2: الفكرة اليوم اللي قبل تتوجه فيها لأي موقع.
3: أيوة لأي موقع
2: الفكرة جاهزة يعني.
3: نعم لأي موقع.
2: جميل.
3: فلما أوصل الموقع أحيانا تتغير الفكرة نوعا ما، يعني ما تكون نفس اللي أنا رسمتها، تكون أفضل من ما أنا رسمت عليه.
2: جميل. أكيد بس هناك تحديات أحيانا تصير يعني للمصور في اختيار مثلا الموقع، يعتقد أنه هذاك الموقع مثلا بيحصل فيه كذا، يفاجأ أنه كيف تتعامل عائشة وصناع المحتوى مع هذه مثلا المتغيرات.
3: شوف خلينا نكلمك بصورة واضحة، أساسا الخريف يعني شايف الرذاذ يعمل لك يعني كذا في الأرض، نحن نسميها بالمحل يعني زلق الأرض تكون.
2: أيوة.
3: زين، فهذه خطيرة جدا خاصة في الأماكن الصعبة أو المرتفعات اللي أنت بتاخذ فيها الزاوية الصحيحة.
2: جميل.
3: فهذه الكل يحذر منها، يعني أنك لا تروح يعني في طرف الحافة وتمشي هناك
2: بالضبط.
3: أساس أنه ما تسبب لنفسك
2: صحيح.
3: ضرر وتسبب أيضا لغيرك بنفس الوقت
2: صحيح.
3: فتكون حذر.
2: في مواقف معينة صارت لك عايشة يعني؟
3: والله إذا بنتكلم يا عيد عن المواقف، فأنا بالمواقف واجد يعني
2: ذكرينا
3: مواقف بعضها. اللي مرن علي خلال هذا الموسم خلال هذا الشهر مواقف كثيرة،
2: سواء كانت مواقف طريفة أو مواقف حتى ممكن نقول صعبة، أو حتى الناس اللي ممكن كانوا يتابعوك مثلا في السوشيال ميديا على سناب شات وغيرها من مواقع، فجأة كذا تلتقي فيهم مثلا في محافظة ظفار يقولوا هذه عايشة.
3: هذا عاد واجد صار لي صراحة.
2: أنزل.
3: في كل الفعاليات في كل المواقع أي مكان أكون متواجدة فيه لازم أحصل أحد المتابعين يعني.
2: جميل.
3: وتحية من خلال هذه الإذاعة لجميع متابعيني خلال هذه الفترة، سواء كان على منصة الإنستغرام أو على منصة السناب شات، حقيقة لهم كل التحايا والتقدير، وممنونة جدا اليوم لكل متابع يتابعني ولكل
2: يستاهل.
3: كلمة يعني أنا أقول كل الدعم من متابعيني يعني
2: فعلا.
3: ما بس متابعيني، الناس اللي قريبة مني، الناس اللي تدعمني بالكلمات، الناس اللي وتفر، لكن دعم موجود والحمد لله رب العالمين.
2: وانت تستاهلي يا عائشة. بعدنا بس نرجع إلى في
3: نرجع
2: مواقف طريفة معينة صارت.
3: أيوة نرجع اللي قلت لي أتكلم عن المواقف، صراحة واجد مواقف ما أذكر، بس اللي أذكره أكثر موقف يعني سبب لي كذا، احنا نقول احيانا يجيبك الشغف انك انت توصل لمكان تبي تغطيه بس ما قادر.
2: زين.
3: فايش راح تتصرف؟ ايش راح تسوي؟ فهذاك اليوم كنت موجوده على يعني جبل شير من المواقع السياحيه.
2: نعم.
3: فهذا الجبل حقيقه جميل واطلالته ايضا مبهره تبارك يعني. الرحمن. قلنا يلا هذا اليوم راح نسوي، نحن جبنا العدة مال الشاي
2: زين
3: ورحنا إلى اليبل فوق، فحضرنا العدة وجهزنا كل شيء، ولكن
2: معك صديقاتك وكذا يعني.
3: أنا أوجه أيضا تحية لصديقتي العبدة الجنابية كانت معي في هذا المشوار،
2: استاهل كل التحية.
3: زين. طبعا احنا كيف وصلنا إلى هذا الموقع؟
2: هل الطريق وعرة كان؟
3: كان الطريق مش وعر، الطريق سالك
2: زين،
3: ولكن عندنا الموتر ما تنزل إلى الموقع اللي احنا نريد نصور فيه. فإيش سوينا؟ نزلنا الأغراض شوية شوية.
2: أيوة. وقلت بنفسكم أنتوا تمشوا يعني لغاية هذاك الموقع.
3: شوف أنا بشرح لك وأكيد الناس اللي تتابعني راح
2: تتخيل القصة معي.
3: راح تتخيل في ذهنها عشان ما أطول عليكم. كان ما في طريق أساسا، الطريق هو عبارة عن حجر مرصوف بطريقة مائلة، وهذا الحجر يزلق يعني صعب جدا.
2: زين.
3: فنحن حملنا الأغراض شوي شوي، نزلناهم شوي شوي، طبعا ما صار أي أكشن، أي رياكشن ما صار أبدا. رحنا حضرنا الشاي، جهزنا الشاي، خذينا الشاي، خذينا موقع للتصوير أيضا، خذينا الالتقاطات اللي احنا نريدها. من بعد ذلك خلاص انتهى يومنا، كان على الساعة تقريبا كذا 6، قلنا خلاص نروح من هذا الموقع. فاحنا ورايحين طالعين فوق نوصل الأغراض
2: خلاص طالعين من ذاك المكان وعطوا ردين السيارة.
3: أيوة راجعين إلى السيارة. أيوة. مكلمتكم عايشة طالع معكم وش صار فيها؟
2: إيش اللي صار يا عايشة؟
3: طبعا
2: إن شاء الله ما زحرقت
3: طبعا
2: يعني.
3: زلقت زلقت بها.
2: سلامات.
3: الله يسلمك. سلامات. إن شاء الله بس الحمد لله جت سليمة
2: الحمد لله.
3: من المواقف اللي ما راح أنساها، لأن بالفعل إحنا محتاجين كنا نصور هذاك الموقع، ولكن استصعب علينا المكان وتحدينا ووصلنا وغطينا والحمد لله رب العالمين.
2: من أجل المتابعين.
3: من أجل المتابعين.
2: وغفار
3: أجل...
2: تستاهل. غفار تستاهل.
3: بالفعل بالفعل والله.
2: الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك. من المواقف اللي ما أنساها حقيقة هذا.
2: هي دائما كذا المواقف ترى، إذا كانت طريفة أو غير كذا تبقى معنا في ذاكرتنا يعني.
3: صح.
2: أكيد على الموسم القادم بإذن الله تعالى إذا لنا في العمر بقية إحنا راح نتذكر، لو رجعنا للمكان نفسه نتذكر إيش اللي صارنا.
3: أكيد الذكريات بتطلع علقة في الذهن يعني.
2: أكيد. عايشة بعض المتابعين يمكن ما سبقوا جو إلى وصلوا إلى ظفار.
3: نعم.
2: إيش كنت تقولي لهم في التعليقات لما تظهري على الفيديوهات عشان يشعروا أنهم معك ويعيشوا الأجواء اللي أنت تعيشيها؟ إيش هي الكلمات؟ إيش هي الرسالة اللي تنقليها لمتابعينك؟
3: طبعا أول شيء قبل كل شيء أنا عندي متابعين ما بس من سلطنة عمان، يعني الحمد لله عندي من السعودية، من الإمارات، من قطر، البحرين، كل مكان الحمد لله.
2: الحمد لله.
3: طبعا هذه الرسالة لابد إحنا نظهر الخريف بصورة يعني مثل ما إحنا نشوفها في الواقع. فأنت كيف توصل هذا الرسالة أساسا؟ من خلال عدسة تنقل لها الكثير والكثير الكثير من التفاصيل.
2: صحيح.
3: فلما أوصل على الموقع بالتحديد يعني بكل عفوية، أول شيء أنا ما أحب أتصنع، يعني إنسانة مش متصنعة.
2: جميلة العفوية كذا مع هذا المواقف والمواقف.
3: إنسانة بكامل عفويتي في كل المواقف في كل يعني الأماكن اللي أروح فيها. فلما أغطي أي حدث في هذا الموسم حقيقة، وأنا أرجع وأقولها هذه العبارة دائما أكررها في كل موسم، أساسا موسم ظفار 2026 هو داعم نفسه بنفسه ومظهر نفسه ما شاء الله، وما يحتاج إنه مع احترام الشديد للجميع ما مقصر يعني. إذاعة تلفزيون سلطنة عمان أيضا، عندك الإذاعات سواء كان إذاعات أو التلفزيون أو المنصات، فالكل ما مقصر في هذه يعني التغطيات، ولكن بدورنا إحنا كيعني صناع محتوى اليوم إن ننقل موسم ظفار بالصورة اللي احنا نشوفها بالتحديد.
2: هو انتو عين المتابع ترى. انتو عين المتابع عايشة. وانا اتكلم عن الهاتف اللي انت تستخدمه طبعا في التصوير، ايضا هو يبقى التصوير والمونتاج في نفس التوقيت صح؟
3: نعم
2: نفس
3: نعم.
2: الوقت.
3: التصوير والمونتاج.
2: ما فكرت انك يكون مثلا معك كاميرا؟
3: وعلى فكرة ياخذ وقت، ياخذ من وقتك يعني. ما شيء سهل انك انت ترفع كاميرتك وتصور وبعدها تدخل في البرنامج وتنزل الفيديوهات وتمنتج، هذا ياخذ وقت طويل طويل طويل طويل منك.
2: اكيد.
3: فهذه يحتاج لها خبرة، يحتاج لها ذكاء، يحتاج لها أيضا دقة. هذه الدقة زائد بلس أنا أزيد عليها الفن، الفن والذوق.
2: الفن والذوق
3: في التصميم، هذا أتكلم عن التصميم البرامج.
2: هل دخلت عايشة ورش؟ يعني دخلت في ورش معينة؟
3: والله أنا أتابع
2: التصميم والمونتاج وغيرها.
3: إلى الآن أنا ما دخلت ورش، هذا كله عن يعني جهودي الشخصية.
2: جميل.
3: وأتعلم من اليوتيوب،
2: من التجربة،
3: أتعلم يعني من تجاربي، أحاول أضيف، أحاول أسوي أشياء وايد.
2: جميل.
3: في كل فيديو يعني.
2: جميل. عايشة إيش هي نصيحتك أيضا؟ إحنا نتكلم عن الهاتف.
3: نعم.
2: لكل شخص مثلا عنده هاتف ويريد ينقل هذا الجمال، جمال خريف ظفار أكيد للمتابعين، إيش هي نصيحتك له؟ طبعا بعد الأيام اللي قضيتيها أنت في محافظة ظفار.
3: نعم. طبعا نشوف خريف ظفار ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني كل المواقع تحطك أنت أساسا تبدع فيها.
2: جميل. صحيح.
3: بلا شك. يعني أي موقع تزوره لابد أنك أنت تصوره بالصورة اللي أنت تشوفها وكيف الزاوية اللي أنت تنظر لها. فأنا نصيحتي لكل الناس أنها توصل إلى المواقع والظهرة مثل ما هي تشوفها. لا تزيد كلمة ولا تنقص كلمة.
2: صحيح.
3: فأنت حط الأشياء على صورة واضحة
2: تعطي الوصف الدقيق.
3: أيوة بالضبط. نعم. بالضبط.
2: نعم. في مرة من المرات من متابعينك سواء كانوا من سلطنة عمان أو خارج السلطنة طلبوا منك يقولك مثلا اليوم بكرة عايشة احنا نريدك مثلا في المكان الفلانة نريد نشوف بعد هذا المكان في كذا توصلك طلبات؟
3: طبعا هذه أنا الحين صار لي أكثر من 8 سنوات في هذا المجال في مجال التغطيات.
2: نعم.
3: ما بس في موسم الخريف أنا أيضا عندي تغطياتي في مهرجانات الهجن.
2: جميل.
3: مستمرة يعني كم سنة في هذه التغطيات. فأحيانا لما ما أتواجد في فعالية معينة أو ما أتواجد في محفل معين أو ما أتواجد في ملتقى معين المتابعين هم اللي يطلبوا من عائشة أن هي تتواجد للتغطية هذه.
2: جميل.
3: من محبتهم يعني حق عائشة من محبتهم وأيضا هم لهم نظرة المتابعين يعني المتابعين لهم نظرة ينظروا أني أنا كعائشة لما أروح أغطي عندي زوايا مختلفة يعني كل واحد في السوشيال ميديا أساسا له نظرة وله توجه وله رسالة كل واحد مختلف عن الثاني.
2: أكيد في أوقات معينة تختاريها للتصوير عائشة أو كذا مثلا الصباح أنت تختاري على سبيل المثال احنا نقول بما أنه في موسم خريف ظفار أكيد.
3: نعم.
2: 2026 الفترة نقول اللي هي الصباح والنهار كذا احنا نتوجه إلى المناطق اللي هي مثلا المناظر الطبيعية والعيون وغيرها الفترة المسائية نروح نتوجه مثلا لأماكن وجود المهرجانات سهلتين أو نقول مثلا داون تاون وغيرها من هذه المواقع مختلف مواقع وإحنا إذا نتكلم عن خريف 2026 خريف أظفار أكثر من 125 فعالية في وقت معين أنت تختاري تصوري فيه عائشة؟
3: هو الوقت مهم جدا للتصوير وللتغطية.
2: نعم.
3: لأنه يعطيك الصورة الواضحة الصورة الشفافة للخريف. أحيانا أروح إلى مواقع ما أقدر أخذ ولا فيديو ولا صورة ليش؟ أيوة. بسبب الضباب اللي ما يعطيك الصورة الواضحة انك انت تنقل.
2: صحيح.
3: فأنا أحيانا أزور الموقع أكثر من 3 مرات
2: ما شاء الله.
3: يعني مثلا عندك. أيوة. اليوم أنا زايرة بعد موقع من المواقع السياحية أنا زرت عينكور 3 مرات أنا أزورها في موسم واحد
2: ما شاء الله.
3: وعندك أيضا بعض الفعاليات مثل ساحة أتين اللي تنوعت ب يعني
2: مختلف الفعاليات
3: الخيارات فعلا. الموجودة للزوار يعني حقيقة شيء مبهر مبهر مبهر جدا يعني أنت لازم لابد أنك تختار الوقت المناسب والملائم لكل تغطية ولكل فعالية.
2: أكيد عايش احنا راح نطلع الفترة الدينية لأذان العشاء وإن شاء الله مستكملين معاك الحديث أكيد مشوق مع صانعة المحتوى عائشة الشيدي. متابعينا خليكم معنا احنا راح نطلع للفترة الدينية لأذان العشاء وراجعين إن شاء الله تعالى لبرنامج من الخريف الذي يأتيكم برعاية فورد من جاردنز مول صلالة.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاط بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج من الخريف.
4: لكم متابعين الكرام في برنامج من الخريف، وإحنا على آخر دقائق البرنامج، 9 دقائق تفصلنا على ختام حلقة من برنامج طبعا أو من برامج نعم برنامج من الخريف، وهي آخر حلقة في هذا الموسم. وإن شاء الله تعالى يا رب يقال لنا العمر ونلتقي فيكم إن شاء الله تعالى خلال المواسم القادمة بحول الله تعالى. نرجع لضيفتنا بالاستوديو من الخريف، استوديو إذاعة شبيبة، عايشة الشيدي صانعة المحتوى. عايشة، كنا احنا نتكلم ايضا، انا كنت اسألك لو عرض عليك احد انه يصير عندك كاميرا احترافية، هل راح تفضليها ام انك تستمر بهاتفك عن طريق الهاتف؟
5: والله الخيارين مطلوبين اساسا، يعني سواء كان الكاميرا او الهاتف. انا بقول كلمة، يمكن قبل ادخل في مجال السوشيال ميديا وقبل اساسا اكون مشهورة والناس تعرفني، كانت اساسا يعني انا هدفي اكون مصورة.
4: كان الهدف من وانت صغيرة يعني؟
5: ايوة، الهدف اكون مصورة،
4: انك تكوني مصورة
5: وعندي كاميرا.
4: يا سلام.
5: وعندي عدسات وعندي ستاند، واشتريت كاميرا من مصروفي الخاص.
4: متى اشتريتها تقريبا؟
5: والله اشتريتها اتوقع دخلت الجامعة. يعني
4: وما زالت موجودة؟
5: يعني ولا زالت موجودة.
4: او تخليت عنها؟
5: لا لا لا، ما اتخلى عن احلامي وعن اشياء انا احبها، ما اتخلى.
4: زين.
5: ولكن دخلت هالمجال حبا فيه يعني.
4: جميل، يعني انت تفضل الهاتف.
5: افضل الهاتف وافضل العدسة بنفس الوقت. ليش؟ لان اليوم الهاتف استخدامه بسيط وسهل وفي نفس الوقت
4: ويوصلك للمواقع بسرعة،
5: ويخلصلك الأشياء بسرعة وبكل سهولة. ولكن العدسة تحتاج شوية وقت، يعني العدسة لازم تضبط الإيزو وتضبط، يعني فيها واجد أشياء.
4: لا احترافية أكيد، محترفة في مجال التصوير. إيش أكثر شيء تتمني إنه المتابعين يحسوا فيه بعد ما يشوفوا مقاطعك على المستوى الشخصي، لما تيجي ردات فعل المتابعين إيش هو الشعور اللي تعيشه عايشة؟
5: أكيد الفرحة والوناسة والسعادة والانبساط أني قدرت أسعد جمهور وأسعد قاعدة جماهيرية كبيرة اليوم لعايشة. يعني هذا ما بالشيء السهل، أنك أنت توصل لمحبة الناس.
4: أكيد.
5: صعب اليوم توصل في لحظة وفي ثانية وفي دقيقة لمحبة الناس، وصعب تجبر أحد أساساً يحبك يعني رغماً عنه يعني.
4: صحيح.
5: فمحبة الناس اليوم، الناس تبحث، نبحث عنها الكل، يبحث عنها الكل لهذا المحبة. فالحمد لله رب العالمين، من خلال تعليقاتهم، من خلال كلامهم، من خلال دعواتهم، قدرت أوصل لمحبتهم وفرحتهم وانبساطهم. وأنا أوعدهم من خلال هذه الإذاعة أن إن شاء الله بإذن الله تعالى أقدم لهم المزيد والمزيد والأفضل بإذن الله.
4: بإذن الله تعالى، وأنت قادرة، وأكيد متابعينك يستاهلوا. عايشة، في ختام هذا اللقاء كلمة شكرا لمن توجهها عايشة؟
5: السؤال الصعب والرقم الصعب أكيد. لمن اليوم كلمة شكر أوجهها لما وصلت عليه أنا اليوم؟ حقيقة يعني كلمة شكر أول شيء بتكون للجميع من دون استثناء يعني، ولكن الخاصة كلمة الشكر اليوم أوجهها، وأتمنى أنها جالسة تسمعني الآن وموجودة في موسم الخريف وأكيد جالسة مستمتعة مع العائلة، أوجهها لأمي الوالدة الله يطول في عمرها.
4: اللهم
5: الله
4: يحفظها. الله يحفظها يا رب.
5: كل الدعم لها، كل الدعم لي يعني من عندها. يعني وقفتها ما راح أنساها طول حياتي، يعني مهما قلت في حقها أساسا ما بيوفي. الدعم الأول لعايشة واللي وصلني أنا اليوم لهذا المرحلة واللي وصلني اليوم لهذا المستوى كلامها الطيب لي، عايشة روحي، عايشة ابدع، عايشة لابد انش انتي تتواجد، لابد انش انتي تظهري اساسا. فكلمة شكر اليوم لو قلتها في حقها ما راح توفي.
4: تستاهل.
5: وانا من خلال هذه الاذاعة اوجه لها تحية كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة، ما توفي حقها
4: حقيقة. الله يطول بعمرها ان شاء
5: الله. ايضا الشكر موصول لجميع المتابعين، الناس القريبة من عايشة، الناس الداعمة لعايشة. اليوم في ناس خلف الكواليس تدعم شاشتي أنا عايشة، فكل التحايا لهم وكل التقدير، ممنونة لكل كلمة قالت في وجهي ولا سواء كانت في ظهر غيب يعني، فكل التحية لهم.
4: وانت تستاهل عايشة، كل التوفيق لك ان شاء الله تعالى.
5: حابة اشكر ايضا لو بقطع كلامك، حابة ايضا اشكر طاقم وادارة الشبيبة اليوم على هذا اللقاء، سعيدة جدا جدا جدا بتواجدي. اتمنى ان كنت ضيفة خفيفة لطيفة عليكم، وشكرا لك انت ايضا عيد ما شاء الله عليك ما قصرت، يعطيك العافية.
4: يعطيك العافية عايشة. اذا متابعين الكرام كانت معنا صانعة المحتوى عايشة الشيدي، اللي نتمنى لها اكيد كل التوفيق ان شاء الله تعالى والمسيرة في صناعة المحتوى من خلال طبعا موسم خريف ظفار او حتى المواسم الاخرى بسلطنة عمان. نطلع لفاصل وبعدها راجعين ان شاء الله تعالى مستكملين ما تبقى من وقت برنامج من الخريف.

0: خليك شبابي.
1: إيجارك صار علينا مع بان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.
0: شبيبة أف أم.

من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

معكم متابعين الكرام وأكيد في آخر دقائق برنامج من الخريف اللي قدمنا لكم من جاردنز مول بصلالة، وهذا البرنامج اللي كان برعاية أكيد فورد. مع هذه الحلقة مستمعينا ومتابعينا الكرام ما يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والامتنان الكبير إلى ختام طبعا هذا الموسم من برنامج من الخريف، ولكل من ساهم ودعم هذا البرنامج بدءا من بلدية ظفار ومكتب المحافظ وجميع الجهات القائمة طبعا الجهات الحكومية والخاصة والأفراد الأشخاص اللي تعاونوا معنا في إنجاح برنامج من الخريف. مستمعين الكرام أكيد هي لحظات ربما تختلط فيها المشاعر بين إن إحنا نترك المكان اللي كنا فيه واللي بدأناه، وبدأته طبعا الزميلة شيماء السيابي اللي أوجه لها كل التحية على ما قدمته طبعا من خلال هذا البرنامج، وأيضا فريق العمل الزملاء شبين وأيضا بدر البلوشي وعاهد الزرقالي والأخ العزيز سامي كليب اللي كان معنا في تنسيق ضيوف خريف ظفار 2026، وهذه أيضا تحياتنا موجهة للعزيز مدير إذاعة الشبيبة العزيز سالم القساسي، كل التحية لكم وكل التقدير وكل الشكر والدعم، وعلى رأس أيضا مجلس إدارة فضاء مسقط للإعلام الأستاذ أحمد عيسى الزجالي وأيضا أخيه الأستاذ محمد بن عيسى الزجالي، وإدارة إذاعة الشبيبة فردا فردا عشان ما ننسى أحد، وأيضا الزملاء من مذيعين وفنيين. في هذا الختام مستمعي الكرام يعني ما نعرف إيش نقول، ولكن هي كذا الحياة، فيها بداية وفيها نهاية، لكن إن شاء الله تعالى عسى أن نلتقي فيكم خلال المواسم القادمة بإذن الله تعالى في موسم الخريف 2000 خريف ظفار 2027، وأكيد من موسم الخريف راح يكون في موسم الصرب وموسم الشتاء فعاليات خريف ظفار أكيد مستمرة، محافظة ظفار بفعالياتها مستمرة إن شاء الله تعالى إلى نهاية الموسم. كل التوفيق لكم مستمعينا، أيضا هذا شكر خاص لكل المتابعين والمستمعين والداعمين لنا في برنامج من الخريف. ألقاكم إن شاء الله على خير وتصبحوا على خير، وإن شاء الله تعالى نلتقي في حلقات قادمة في أمان الله.

0: بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثر أجمل على البيئة. مع قرض سيارتي من بنك مسقط امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسر العرض لغاية 15 سبتمبر 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل كار إلى 90090.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: خليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك

95.5 مصر و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام ام ام عيش حياتك حياتك وخليك شبابي.

سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صرنا.

عشت طول عمري اوف جمايلك الغالي علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت طول عمري اوف جمايلك الغالي

0: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: انا النهاردة كان نفسي اقول فيه كلام كتير. راجل حمل على اكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره، في الواقع مش لاقي كلام يعني اقدر اوصفه بيه. استاذي الاستاذ محمد عبد الوهاب، هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الاستاذ حسين السيد.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد لحد ما فاتت.

أيوة أنا حبتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها.